والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو

0: وكبره تكبيرا.
1: دنجي اسلام دنجي اسلام لديني والديني والسامي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضون

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

عدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره,

ضيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

كسيك بيانيان آت الكرسي بخويني لا جنوكا دا پاريز ري تا ايواري ليدا بيتوا و هر كسيك ايواران بخويني لا جنوكا دا پاريز ري حتى بياني ليدا بيتوا.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أنفر مديا بشوى مسلم رواتي كردوا.

كما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي.

0: مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود والترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: أبعده
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود رواتي كردوا
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة

0: أن فرمديا بيشوا أحمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا إله إلا الله
0: هر كسيك بيان يان دجار بيلي أو دچاكي بودا نسري ودخرا بيلا سرلادة چه وباندازي رزقات كردني دكوي لچاكي دقات وخواي قورة پناي داداد لشيطان وإواراني جبيلي هروايا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: ام فرموديه هر دو پیشوا احمد و نسائي روايتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داوای لخوشبون لخوا بکن من لروجه دا صد جان داوای لخوشبون لخوا دکم

0: ام فرموديا پيشوا بخاري ومسلم روايتيان كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دعيدا بكردوي لم باشتر ونايت مگر كسيك وك امي وتبيت يان زياتري وتبيت
1: سبحان

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: رزقني زيادوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدري جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنتريني ببايخترينی سوجا بو تهیماو هست بزوینی هموم روفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کو ملگو بگرا تا دگاتا پیریکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسیک مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوايا خواي قورا دفرميت
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

واتا پیان بله براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشی بو هر کسیک لبندکانی خوی بیوی بو هر کسیکیش خوی بیوی لیکم اکاد و ایوش هرشتی دبخشن لری خوادا او خوا بوتان قربو دکاتو جگایتان بو پردکاتو و هر اویشا چاکترین روزی بخشا ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليد واتا لدنيا دا خوا بقورينوا جي دا قوريتا وبوتان ولدوار وجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصد صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وماناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلكو خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال ملواني نواتو سي لوانا كان تفسير قرآن في روز بيم وخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قولوا وهي وادار مئوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بله خوشویستان وکو لوانی رابردو بس من لات پیشتری کرکوا کسانی چی نزان کسانی کوا خو خوای گود فامیلا یعلمون گوتیان ام ایمان به پیغمبراتی محمد ناینی صلی الله علیه و سلم حتا وک خوای گورا قسیل گلمان بفرمیو پیمان بلی او رسول الله و خود بلگمان نشان بدا ایتر خوای گور سبحانه و تعالی رد یعنی دا لیرج دیسان تأكيد لسر بيغمبريات بيغمبردك صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق خواهي قرد فرمي إما أتو من رواني كردي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك كواتو نردراوي خواهي شكو قماني تيدانية بالتأكيد خواب جمع تعظيم دفرمي إنا أرسلناك إما أتو من رواني كردي بالحق حق ديار معلومة الثابت الواجب الصحيح وكو معنى لغوية كي حق الثابت شتيك بي جيجير بي واجبة أو اشتهبي الصحيح دروستيشة إتر إما أتمان بحق نار ديار كعكس باطلة توقو زانان دفنون بالحق باك ليرا بابلين يان لبو مصاحبية يان لبو مصاحبية يان لبو ملابسية بهردو معناها نجدية لبو مصاحبة واتأويك هناي تتحقق كقرآن بيروزا كوك خواي يقول السندين زي جان بس لك كقرآن كلام خواي سبحانه وتعالى وأويك واتيش إذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أويك تيدا همو صدق وعدلا همو صدقة صدقة راست لهمو أخبار كان رابردو داهاتو كباس ذكا عدليش لهمو أحكام كان أويش يام بريتيل حق أويش بريتيل حق وهروها متلبسا بالحق كقوت ما أبابا ملابسج دينو زانان واتا نادنكي توش بحقا واتا نادني تو أتو رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم بويلكاتي خويهاتي وأو كسيكا زيقاي خويتي خواي قول أتو اختيار كده الله أعلم حيث يجعل رسالته خوالهمو ذاتيك شار ذاتره زاناتره كواتشي اختيار دك لبو بيغمبرياتي كواتا ناردني تو وكو بيغمبريك لكاتي خويتي وكو شخصيش بربا بيستي أتو هوي أتو رسول الله وأوي كهينايتي شد مصاحبا بالحق أوي كهينايتي شد هموي حقا هموي راستا هموي درستا هموي عدالتا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا مجددرو ترسيناري شي مجددري برامبر بو كساني كوا استجابي او دعوة دكن بدواي حق دادقرين مجدبا واندادي كوا او حقي كأوان بدواي دادقرين وهلا لا إخوة قورا هناي تملوتان إتر همو فرماناني إخوة قورا سبحانه وتعالى كدبي تمايي بدس هناني مجدي دنيا وقيامت بيان رادقيني همو او فرماناني إخوة قورا كبزي بزي كردني مجدی رزامندی خوای گورم مجدی بهشت پانو برینو مجدی بختور دنیا شتده پیان را دگینی و هر وها نذیری شی ترسینری ترسینری بوی کوا لبویان رونده کیوا اگر بیتو پجل دین خواب کن پجل و حقیب کن که هنایت فماذا بعد الحق الا الضلال او ضلالتا گمرایی دی تیده بدبختی دنیا و قیامتی تیده کوا ترسینری بوی کوا همو اوشتانی اگر سرپیچی تان کرد او عذابی لدوا بدبختی دنیا و قیامتی تیده بالحق بشیر و نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وک خواهی گولی رو لسندین زیگاد که تثبیتی دکا شاهدی با پیغمبراتی که دیده دا صلی اللہ علیہ وسلم او جا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زور زاران لپروشی خوی لبو هدایت دانی او خلقی لدول سوزی خوی لبو او وظیفه که راس پر رای که پیغمبراتی هستی با تقصیر دکر کوا کوده بی همو خلق نیه نسر او هدایتی کوده بی خلقانی که هدایت ورد نگرو برو جهنم برون خوی گوده فرم ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تو پر سیارد لینا کرتو که تکوا کسانی که دبنا یارانی جهنم
دبنا هاو دمي جهنم حتى هتا دمينينا تليت نابرسريتو وظيفيتو تيا مبشرا ونذيرا دعوو بانقوازا بين راب قينا اهو وظيفيتو كأوان هداد ورنقرين اتخو برسال لنا كريتو يا رسول الله لروج قيامت ده برسال لنا كريتو لبرتي فلانا كذبو هاو دمي جهنم نا اتو دعوت بيقى انديا اتو اوي كوالا سرشانتا بجوانترين شيوا وكو همو امتي اسلام لخير القرون وكو صحابا اخوان لرازبي حتى خاتم بابن كوتا مسلمان كالسر ويزي بدا هل همو شاهد الدن كوا نشهد بانه قد بلغ الرسالة بتواوتي او رسالتي راقيان كلنا اخوان يقولوا في راس بير دابو كواتل سرتوني كوا كسانك رفزي او رسالتي دكنوا دبنا اصحاب جحيم خوابنا ممدن دبنا هاو دمي جهنم بقراءتش كاتب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما برسى لأصحاب الجحيم يا رسول الله ما برسى يعني سي يعني ما برسى لتعذاب يشي تندان خواب نامان دا ما برسى كواتبه هرشيل بواواني كوا أو مجدو إنذارانا لسر زماني بيغم صلى الله عليه وسلم ودناقرن مصيريان زهنما مش برسى دا خوا تتساوروانيان دكا لابو التهويل وتعظيمه قورة كردينيا وعذابي كتصاروان عندك يا رسول الله ما برسة تصاروان عندك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ديارة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو قتمان لبروشي لابو هداية داني خلشي بتايبتي لو كاتيك وتازة هجرت كرب لابو مدينة كذولكي ليبون زوري بيخوش بو موافقي اوان بكا لوش تاني كخوار ريقاي بيادادا بس لبو ايكوا التأليفي دلكاني ام بكاو ليان نزيق بيتو تاوكو اواني جبرو ايه داتا بين خواي قرد فرمي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن نافن ولا ولن لبو ايستاو لبو دا هاتوشا وكذلن لبو التأبيدة ابدا ليد رازينابا جولكو ديان ليد رازينابا حتى تتبع ملتهم مقر أو كاتي كواتا حتى أما دكيتي ليد رازينا من حتى كنجين حتى أو كاتي اتباع ملتي أوام بكي ملت بمعنى دين دي كواتا مقر اتباع دينكي أوام بكي أقر أو كاتي ليد رازيبا أقر أو كاتي ليد رازيبا كواتا أوي لماشي خوتو لضلي خود دربين أو الطمعة قتل ليد رازينا بن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم زولكو ديان ليد رازينا بن نأستاونا لدى هاتوش أو فرمان إخوة وخبر إخوة سبحانه وتعالى برامبر بشي برامبر بأشرف خلق كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا فعلا هيج كسيق لويا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم درسوستر نبوة إتر خوي يقول أو هوالي بيدا أدي أقر كسيق هبيتا خوي بشوين كوتي بيغمبر بزاني صلى الله عليه وسلم بلام جولك وديان لي رازيبا ديار بيش تبى مراجعة هي بيش تبى مراجعة خواي قد فهم لي رازينا بن دي باش أو كولي رازيبون كواتا أو حقيقتك خواي قولوا ما باز دكا هت ما قر بوش شوي لي رازيبا حتى تتبع ملتهم خواي قد فهم بيامبلي قل إن هدى الله هو الهدى بيامبلي بالتأكيد هدايتي الله كلايان خوي قوروا لسر زماني بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم لو قرآني بيروس ككلام رب العالمين هداية علمي راستقينا هل أو هدايتك أخوانا ربتي سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى حصر ذكا هداية تنها لو هداية بهاتني كوتا بيام هداية تنها لقرآن داهية لاتباع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بهاتني كوتا بيغمبر دين كان بيش أخوي نسخ دبيتو دين كان بيش أخوي نسخ دبيتوا قل إن هدى الله هو الهدى زور سيرة زور سيرة بعض التقارب أديان بكري تقارب لسرتي لسر ويكاتك الضلي لا إله إلا الله أو يان بعض لعقيدي تثليثو بعض لويدا كان كوا خوا بابرين خوا كرهي والعياد بلا شريك بدنا فال أخي لسرت أساسك لين زيك دبيو زور سيرة بحر حال قل إن هدى الله هو الهدى بيلي يا رسول الله أو هدايتي الله سبحانه وتعالى كالسر زماني كوتا بيغمبر هاتي والقرآن بيروز ديا هل أويان هدايته أويان علمه ديني صحيحة
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اشتر أوي أوانا سدان هدايتنية بل كتية هموي أهوايا هواو آرزوا وماذا بعد الحق إلا الضلال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. خير وبيغ مرد فرمي صلى الله عليه وسلم أجر استجابان لبدعو بانقوازا كيتو نبو باش بزانا أوان اتباع هواو آرزو دكن لبرو هواو آرزو نبي أو حق الزور زور بروشني ديارة برام هواو آرزو لنا قرأ اتباع أو حقي بكن لوي أتوجي يا رسول الله ولا باشي بيغمبري صلى الله عليه وسلم هر كسيك كوا خوي بزين شيني بيغمبر دزاين صلى الله عليه وسلم هر كسيك كخوي بمتبعي بيغمبر دزاين صلى الله عليه وسلم باز بزان ولا إن اتبعت أهواءكم أجر أهواءهم أجر بدواي هواء أرزوي أوان دابرو كأوان ناوين لنا دين كبريت الأهواء أرزوي خيان أجر بدواي أوان دابرو يشوين كوتي أوان بي بعد الذي جاءك من العلم لدواي أوي كوا أو علمي لبوت هاتيا كديس عنش بالغير سر أوي أو وحيي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دين أو شريعتك بيغمبر هنا صلى الله عليه وسلم هموي علمه هموي مستدل ببلغي علمي هموي بلغي علمي تدا كواتا أقل لدواي أوي أو همو علمد لهاتي كوابريت اللدين إخوة بتسي بشوين أهواء وآرزوي أوان دا دابروي أو لو حارتي آقا داربة ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأخوي قول سبحانه وتعالى لغير الله هز ولي وهز نصير الدنيا ما لك من الله كواتا معرز لبو عذاب إخوة والعياذ بالله وهز كسيتش ناتواني ببتولي أو بابني يتولاك خاوان داريد بك وياخو ببتا نصيرت هول بدا بسرد بيخي ونزاتد بدا أقر خواويستي سبحانه وتعالى كاتك كواتو بدواي أهوائي أوان دار رويشتي أوان معرز لبو عذاب إخوة قولة ولو كاتش كمعرز دب لبو عذاب خواهي قوله هيز كسيقني ببتا ولي ببتا دوستد يتولاك خاوان داريتيد بك وياخد ببتا نصيرد ببتا نصيرد هول بدا بسرد بيخي ودفاعد لبكو لو عذابين زاتد دا وهروها ما لك من الله من ولي ولا نصير كاتكوا اگر بدواي هواو آرزو اوان دار رويشتي او خواهي قوله سبحانه وتعالى ندبتا ولي لبود ندبت نصيريش لدواي خواي قورش لخوار خواي قورش كهمو مخلوقات لخوار خواي قولان هيت كسيك ناتواني ببتولي ببتنصير خواه پنامان دا كواتوا براسيه رشيشي قوري خواه پنامان دا آقا دار بين برام بربزولة كوديا خواي قودة فمليتان رازي نابن مقر بدواي ملتي اوان دابروي اقر بدواي هوا وارزوانش داروشتي او باش بزان معرز دا بلو عذاب خواي قولا وحيس كسيش ناتواني ببتولي وببتنصير خواه پنامان دا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ذا خوي جور سبحانه وتعالى دفن مؤانك وكتاب ما بيبخشينا اوانيك وكتاب ما بيبخشينا لا جولك ولا ديان ولا غيري اوانيشو وهروها وكزانا دفن من لأهل اسلامش كما براستي اي مش كتاب ما بيبخشينا كقرآن بيروزا اشرف كتابشا دفرمي اوانك ايمانيا با او كتابه هاتيا كلبوان هاتيا صفتيا انتيا دفرمي يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به اوانك وكتابيا لو هاتيا اوانك ايمانيا بكتابك هيا صفتيا او يتلونه حق تلاوته اوان او كتابه دخوين نواب حق تلاوه حق تلاوه حق تلاوتيا وكو اقلبين ما بلا سرتاي او سلسله درسة لسرت هذا لمقدمة كي باس ما كر كوا واجبي إما لا أواز بسرشان ما نبرم بر بقرآن فيروس سي واجبة ككرد كرتو لحق تلاوة أبيشان أوى تلاوة لفظي تلاوة معنى تلاوة حكمي كوا تحق تلاوتي أو سيشتل أخو ذكري تلاوة لفظي فيش تبيخي النوى بوشي ويك حق تلاوة واتبوشي ويك البو في غمر دابزي صلى الله عليه وسلم بمراعاة كرني أحكام التزويد ويكوا همو حرفك صفتي خويو لمخرج خوي در بسيتن كواتا لقدرت وانا بيست هول بدي تلاوي لفظي بحق تلاوي بخنوا كما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كوا او علم بتواتر هاتيه لو استاج باجازه ددريت نوع علمه او حق بابن تلاوي لفظي تلاوي معنى اصل القران فيروز او كوا تيبقي تدبري بكي هول بدي تيبقي خوي قورت سيل ايمه دوي سبحانه وتعالى سيل ايمه دوي تاوكو زيبا زيب كين كواتا تلاوي معناش زور بيويست وزور ضرورة
اگر نه وكو خوي جور سبحانه وتعالى كاتك وباز لك سانك دكاتن لأهل كتاب كله آتان الرابر كباس ما كرد كتنها وتنها كاتك وبابلين تلا وكيد زان كاتك وتنها دزان بيخوي النوا كخوي جور بأمينا يعني بردية ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني كوكوت مانزورك لمفسرين دارين أماني أي قراءته كوات خواهي قلت من لأهل كتاب كسانا كان أمي ونخي اندوان هز لكتاب خواهي نازان تناخ وين نوي نبي خواهي قلت ناوي لنا أمي كوات أقر تنها قراءة كي بزاني أو أمية ونخي اندوانية بيويست بات تيقيشتني هول بدي كالحمد لله أوهم مصادري تفسير هيا هول بدا تيبقي تاوكو كاري بيبقي وهروها تلاوي حكميش لدواي وكواتي قيشتي حقي تلاوي كواتا كاري بيبكي هر فرمان اخواي قورا فرمان كردية زيبا زيبكي وهر وها هر قداغ كلاوش بيوست اخوتي لي ببارزي اوانا يؤمنون بي ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون هر كسي چيش بوشيوي ايماني بقرآن بيروز نبي عكسي او كفر كواتا او ايماني بي نبي كفر بيدا كوال عياد بي لهر كسيش كفر با كتابي اخواي قورا بكا سبحانه وتعالى براستي اوانا خسارد مندن خسارة مندن بمطلقي واتا لدنيا ولقيامت خوابنا ممدك خوان لو همو خير بيرا لو همو سرتساوي بختوري خوان ببجدكا فعلا خسارة مندي دنيا وقيامتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في كوري سعدي كوري سهم كأبو اليسري خزميناوي سليمة كشتي كوركي عاصمي كوري منبه كإمام علي كشتي براكي نبيه كوري حجاج كحمزة وسعدي كوري أبو وقاص بهاوبشي كشتي أبو العاصي كوري قيسي كوري عادي كوري سعدي كوري سهم كإمام علي كشتي هندي كشان ألين نعماني كوري مالكو هندي كتيج ألين أبو دجان كشتيانا عاصمي كوري ضويري كوري سعيدي كوري سعدي كوري سهم كأمش أبو اليسر كشتي حادث كوري منبهي كوري حجاج كصهيب كشتي عامل كوري عوفي كوري ضبيري برازا عاصم يا عبد الله كوري سلمي عجلاني يا أبو دجان كشتيانا لنوي عامل كوري لؤيدو بياو كرجان كأمانبون معاوية كوري عامل كهوبي مانيانو لنوي عبد القيسى عكاشة كشتيتي معبدي كوري وهب كهوبي مانيانو لنوي كلبي كوري عوفو خاليدو اياسي كوراني بوكير كشتيانا لنوي جمحي كوري عمري كوري هصيص شوابياو كجان امانبون اميي كوري خلف كبياكي انصاري لنوي مازين كشتي اميي اوستم كاربو كلمة كس زي بلالي ادا كبلال شايب اميي كوت هاواري كسلوكي كفر اميي كوري خلف رزقار نبم قد بهلم او رزقاري ببين او بو اميو علي كوري بديلي كوتبون الدس عبد الرحمن كوري عوف كايويز لدستي بلا رزقاري امكا ديسان بلا اوتي رزقار نبم قد بهلم او رزقاري ببين پاشان به همو دنگی هاواری کد ای کو مکانی خوا سروکی کفر امیه کوری خلف رزقار نبم قد بهلم او رزقاري ببين مسلمان کان دوران لخوی کوراکان داو کشتیان کوراکی علي كوري اميه كعمار كشتي او سي كوري معير كامام علي يا حسين كوري حادث يا عثمان كوري مضعون كشتيانا صبري كوري مالك هاوبيمان يامبو برزن كجن توابو بيغمري خوا صلى الله عليه واله وسلم تشريفي هات سرك الجاو كانوا فرموي ايوا خرابترين كسو كاربون بو بيغمبركتان ايوا بدروتان خصموا كشي خلقي بروان بيكردم ايوا پشتان بردم كشي خلقي كومشيان كردم ایو درتان کردم که چی خلکی جیان کردم و پاشان فرمانی داو ران کشان و خسیان بیرک لبیرکانی بدرو لابو طلحه و اجرنو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روژی بدر فرمانی دا لاشه 24 پیاوی ملهورانی قریش بهنو فران بدن ناو بیرکی بدرو او بو هرچی بسر کو ملک دا سرد کو تا لو ناو دا سیشو امایه و جا کدو جنگی بدر بو سی هم روش فرمانی دا ولاخه کی بو بهن نو بو آمد بکن پاشان روش تو هاولانج بدوی دا روشتن حتا گیشت سن لیواری بیرکو دستی که بابان کردن یان بناوی خوان و باکیانو ای فرمو ای فلانی کری فلان ای پیتان خوش گوی رایالی خوا و پیغمبرکتان کردایا ایم براسی بچاوی خو من او بلی منم بینی که پرودگار من پیمانی دا بو جاء ايوش بساوي خوتان او بلينتان بيني كبروزگارتان بيتاني دا عمر فرمي اي پیغمبري خوا فرمايشتي چي اكي لقل كومال لاشيك دا كياني تيدانيا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سوين دي بخوادن كاوان جوكو امان جوان ليا اوان دهي والام نادنوا شادنوي لاشي او كجراوانا روشتي كي برزي پیغمبري عزيز بو صلى الله عليه وآله وسلم شن كسنتي وهابو هل لاشي كي مردوي ببينيايا ني اپرسي او كافريا مسلمان فرماني اداب هاولاني تابيكن برجير خولوا قريشي كانيش هرچيان لهاد لخرابو تاوان در حق با پیغمبر و مسلمانان دلغيان نكر كشي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ريزي مروفاني لگرتنو همياني دا باشي كاتك عطبي كوري ربيعان هنا تابيخ لنا وبيركوا أبو حذيفي كوري لوي آما دبو جا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم سننجي دمو تاوي أبو حذيفي دا أبيني واخنبارو رنجي قواراو فنوي أبو حذيفة لو أشي درباري باو كشتك چوبية تدلتوا وتينا بخواهي پیغمبري خواه قمان درباري باو كمو كجراني نيا بلام من راو نرمو نياني چاكين باو كمو أبيني كهوا دار بم او هدایتی بدا با سر اسلام بلام که بینیم چی بسر هاتو اوشم هاتو یاد که لسر کفر مر دوائی او که هیوان پی بو او خمباری کدم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دعای خیری بو ابو حذیفه کرد شانی باسا لپیشو باسی نارزای عطممان کرد که چون حزیل جنگ نبو پیغمبری صلی اللہ علیه و آله و سلم شاهدی بو داک عطبه که سواری وشت رسولکیا خیری تیایو گر قریش با جویب کن ری کلکو قازان جگر نبن
کاتک مسلمان کان سرکوتن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دو پیای بشوی مجدد ناد دعا و بو مدینه کی کان عبد الله کری رواحبو بو دانشوانی

أين أريد لأرجو سماع سيدي سروار أي جوهري بحر كرم رحمتي خالق أي جوهري بحر كرم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إمام النووي لم كتب أذكارها سبحان الله لا يكنية سوچ يكنية إمام براندبتي كأنما تشاوي نقانوة حياتي همو إنسان مسلماني بيني أم حياتك بيني ويتي هر هموش تكن ذكر كان وباس كل لكي مسلمان نصرتي بو بلشي زليل بو بلشي يعني بير أكيتوشتي بير لشتي وهاكرتو لحياتي إنسان مسلمان الرجانة عمرانة صالانة بسر ياتي أبرا أو ذكر كي باس كل شتك من هي إنسان إيمان دار أجر خواي جورا دارو خيري لكر دوا تواناي هبو ماديا وجسديا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج كردن أجر تواناي هبو كسكا بحجك أي حج أذكار كاني شين ذكر كاني شين إمام إنه يبدري يجيب أسيانك أفرمي همو أميك لباسي حجة هي لذكر كان ولا دعوات وأمانة أفرمي أول دزورة كركو ناكره تو حسابات ناكره زور افرن بلام مهم مكان باسكن جرنجا كان الله فريا وناكم حتى فرمايشتا كان اشتا باسكم مثلا كرتو بخود وطن باسكم الله يكم بدو بشو باش يقل السفر حاجات شي الله باش يقل ناو حاجات شي الله افرن باش السفر حاجك اللي اقرم دواتر وطن باسكم بدريجي بس باش ناو حاجك لم بابا ولم كتابه باسك أفرم لناو حاجك بالترتيب الله يهمو باسك كم أدي اللي كان حسفك كم شو كنات كري أو ندزوره بي الله لكتاب زيات رأك على السرتايتو كدس بي أكي إحرام أبس كإحرام أبس سند وهاي كخود بشوي دزنيش بجري إزار الرداء لبركي أو دو برمالك أدنى بيان بسي وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل كسي دزنيش كارشي الله هرستو ليرشر سنته خوشورشي الله هل لير سنته جليكي تازو لبركشي الله هر سنته افرم دو ام دورك عاد نيوجك همو اذكار كان نيوشر همو جيبجيك لركاتي كما سنه دو يقول يا ايها الكافرون بخوين لركاتي دوهما سوره قل هو الله احد بخوين نجي دا بس ني احرام ودواء واحرام بس ام دور كعاته سنته زور قولي افرم كلام دور كعاته بويتا والسنه دوهاي زور دعابك شن اتواني دعابك اثر الله بيشتر دعوات وذكر دواء نجا كان وانا بوباس كدو اتواني لير دوباريان كيتو افرم اقر وستي احرام بس نية بدل بينا اقر زاني دلت غافلة بزمانش نية بينا فرمي ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه شك الزمان يارمتي داري دلا جاري واي هرشي أكي دلا كونا بتو بزمان بلي أو إشاء أكم أو أكم دلا ديتو سرخوي باشا ساغ أبيتو أفرمي بيشتر باسم كردوك نيت محلكي قلب شو نكي دلا بلام زمان أفرمي مستحب إنسان بكاري بيني بوي دلي ثابت بي الا اگر دلت شتيكي وتو زمان شتيكي تر او دلت حسابه بلام اگر تنها زمانه بكار هنا دلي لقال انا بو قبولني طبعا نيت زوزو گرنگا امام زور زور قسيله سر كردو انسان كابي دلي لهمو نيجيكا حضوري هبه لهمو صدقيكا يبخشي حضوري هبه احرامك اي بس ابي او دل لو كانت حاضر به للرجو كان كهلا سي بارشي اوكي مالا خو بارشي اوم كرت ابي دلا حضوري هبه كتب يعني برجوع بو لذتي لبكي تشيجي لي ورغري افهم السنه دوا يا بلا نويت الحج بزماني بو يارمتي دري دليبه يا بلا احرمت به لله عز وجل واحرام بزل بيناوي خو جل جلاله بلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تاخيركي ام كلمات انا فهم مجالي تو ادا طبعا لمساله حجه زورك العلماء بيان وياك سنة إنسان نيت بزمان بينه. شو كفي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي لبيك اللهم حجة. لجارك فرمي لبيك اللهم عمرة. عشا لبيك بكار هنا وشي حجتني بكار هنا خوي لبيك يعني بله بلام لبانية يعني دوجر يعني بله أي خوي وبرياري حجم ده
بله بله ای خوی وابرگری عمرم معنا کی زور جوری لبیکه طبعا لزمانی کردیا درکی پی نکن بس لعربیا احترامی کی زور جوریتیه کانما زور با احترام و دوجر علی بله بله قربان او بوش و زاق لزمانی کردیا بکن و کردی فرمی هند العلماء فرمي أنا فرمي أنا بلي اللهم لك أحرم نفسي وشعري أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي الله أقر أمشي ودوكو أبو الفتح الرازي فرمي تي فرمي هاد دروس تقيناك هندي فرمي أنا بلي اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني هندي فرمي أنا أخوان نيتي حجه موتوها وكارم وتولي مورقرو هندي فرمانا تلبيبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أمش تلبيب يا غمر صلى الله عليه وسلم أما بخوانا لبيشي نيتكاني يا لدوين نيتكاني أفرمي السنة كي زور قوري بلي لبيك اللهم بحجة يا بلي أقر حجي تنهاي كرت أقر حج عمري بيك وكر لبيك اللهم بحجة وعمرة يا لبيك اللهم بعمرة أجدتها عمريك كرد أجدتها أبي كرد أفنو مهم ناو كان ين بين باشترى أوجل مذهب إمام الشافعية مختار ترو صحيح ترى تلبية آية فرضة إلا أبي بلم لبيك اللهم لبيك نا أفرمي سنتك أما بلي أجد تركي شكر كسني وتحجك هر صحيحة عمرك هر صحيحة بلا فضيليك زور قوري لدز داو اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لدز داو شان كوتني خشويستي لدز داو فرمي أمام مذهبي إمام الشافعي مذهبي الجمهوري هم زانان أوايكا فرزني هنديكش فرمي أنا فرزة وتو أنا صحتي حج إله أبي بلي لبيك اللهم لبيك أو كلمتان بلي أقنا دروزني الصواب أوايكا سنة فرزني بلام دائما أفرمي محافظة لسركة اقتداء ببيغمبر بك صلى الله عليه وآله وسلم لخلافكش درأتش أفرمي أقر كسيك لبيناوي يكي اخترى حج أكر يا عمري أكر طبعا لناو عبادات هندي عبادات من هي لبريتي هي هندي ايش من هي النية بل منا بحياتي كزناتو ان يجل بري كسي تربك النية مجاليت يعني كسيناتو اني مثلا ذكري دمي الفاضي كان كزل بري كزبك هر كس خوي بخويك بلام آية اكري من ما قرباني بكم خمناتو ان بكم كسي قرأ اسبير معلم وكالتي من قربانيك بكسري بره قرباني قرباني منو كسيك تسري أبرا بناي منو هند العبادة كان بإجماع دروسة هند إكينا دروسة هند إكي اختلافيتي حجيك كلواني كبدلتيا دروستة شكا كتو استطاعتنا ما بلام استعيب بدنيدنا ما بلام بارتها كسيك أنيري أم كسيك شيء الله لبي لن يتكابي آقاي ليبي بلي نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان خوي أم حج آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوي قول لقناه من الشيء جبوري خوي لمن قبلك

0: بەردەوام دەبین لەگەڵتان بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکانی ئێوە شوەر بگرین سەبارەت بە چاکەکاری و ڕێگریەکانی بەردەمی. خۆشەویستان ژمارەی کۆڕەکمان 0750-32-2702 و هەروەها ژمارەی زینمان 0783-430-4021 و هەروەها ژمارەی ئاسیامان 0773-495-4646. خۆشەویستان، بۆچی دەبینین پێغەمبەران علا نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام کە ئەمە سنەتێکی خوای پەروەردگارە لەگەڵ پێغەمبەران و شوێن کەوتوانیان بەڕاستی نایار هەبووە کە خوای گەورە دەفەرمێتن وەکەذالیکە جەعەلنا لیکولی نەبیین عەدووەن مینە المجرمین. خوای گەورە دەفەرمێ وها کردوومانە بۆ هەر پێغەمبەرێک دوژمنێک لە تاوانکاران هەبێت، واتە دژمنایەتی کردنی پێغەمبەران علا نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام و چاکەکاران و شوێنکەوتوانی پێغەمبەرانیش نیشانەی ئەوە نییە کە تۆ هەڵیت، بەڵکو زۆر جار نیشانەی ئەوەیە تۆ لەسەر ڕێگایەکی ڕاستیت، لەسەر ڕێگایەکی حەقی، لەسەر ڕێگای پێغەمبەرانیت، لەسەر ڕێگای نوح و ئیبراهیم و موسا و عیسا و محەممەدی سەلی الله عەلەیه و سەلام. هەر هەموویان دژایەتی کراون، هەر هەموویان دوژمنایەتی کراون، هەر هەموویان ستەمیان لێکراوە. وا دیارە پەیوەندیێکمان لەگەڵ دای، بەڵێ مامە سەدایکی میعادمان لەگەڵ دای، بەڵێ فەرموو مامە سەدایکی میعاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء في الدارين.
0: اللهم آمين أجمعين. دادا معاك
1: براسي الحمد لله أو دينا لو خوي نورا أو بيه وهر دستي خوشي دفت نورو نورش بخش بكا.
0: بارك الله فيكم، دست خوش بي يا خوايا.
1: جزاكم الله خير. براسي مالطا يعني الحمد لله ديني إسلام منوعاتا، ديني إسلام بارو فيشتونا في غمر ما دفرمي عليه الصلاة والسلام من استوى يومه فهو مغبون، أي في خسارة.
0: راست
1: هركسك دوروجو دوروجو وش يغبتن أو لدوران داع يعني بلا دواء ولا كرتوا.
0: راست
1: أقل أما بمعنى ماسطة يعني بمعنى الخوشمان خومان تسينا ومان كدروز وين البو أو ديني دروز وين لو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خوة دفرمي سبحانه وتعالى
0: راست
1: خود شي وتسي خود عبدة العبادة خوة سبحانه وتعالى يشد للسرى دبي زيبا زيب كي أولي والله بكيف قوم عزم لبي بكم عزم لنا بنايكم أو تو أمرت بك رايا أمركش في روزو باكا يعني في زوان دبي في ناشرين نابي هركسك في وصل في زوان بوا وهركسك في وهرنا صايد فنادا قرم بخوا ناشرين بوا مالصة استهكا يعني فعلا إنساني أوروكا تمشادا كي زور بي عصبينا يعني أول ذي خرافي في ذكري أفان أول ذي تاكي في ذكري أفان هم إذا قريتوا مبدأ يا كم ذار فالوردة ومين يا إنسان كجيش كبالغ بو كجيش لو دنيا ك يعني شو كش ليه كجيش سبحان الله بلا ري هداية بقري للري هداية بقري أيش يعني يا كم تشتي قرآن يا كم رجع هداية قرآن ده بيت قرآن بخيني أو ذا باشان أجر نايزاني نايزاني نايزاني بابرين خين دوارنيا جيلي راب قرا ودنيا كا يعني شتو كتلي تيجي سبحان الله بلا ري هدايات بقري للري هدايات بقري أيوة يا كم تشتي قرآن يا كم ري هدايات قرآن ده بيت قرآن بخيني أو ذا باشان أجر

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا قشتنا لا برصت لا شرح معاني الصلاة قشت بابتي أويك لسورة فاتحة بوين قشتنا آتي مالك يوم الدين يعني باشاي روج قيامة يوم الدين قيامة إذا ده فرمي عبد الله كري عباس الرضا ورحمة خويلة بيده فرمي سبارد بمالك يوم الدين فرميتي لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كحكمهم في الدنيا هيتس كسيق لقل پروردگار لو كانت ده حكمه چيني وقل حكمه للدنيا كابرا باشايا وده صلاة داره أو ده صلاة داره أو حاكمه أو إش حاكمه أو إش حاكمه بلام لقيامت أو نامينية تنهرهم ملك كان دا قررتو لاي پروردگار هر همو بندکان بملکتی خلقکا دا قررتو بردم خواهی پروردگار ها پروردگار دا فرموه اتینا فردا تاک تاک هر همو دا قررن و بملکتی لبران بر پروردگار را دوستن بلا اینزا الله جل جلاله دا فرمي لا تكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا كواتا هيتس كسيق لبوين نيا هيتس كسيق بكاتن لو كاتدا إلا مقر پروردگار إذني بداتن كا قال الصوابا هندك بيان ويا وتي لا إله إلا الله قتنا ولا إله إلا الله إنزا پروردگار دفرمي وخشعت الأصوات للرحمن أو روجيكا همو دنگكان كبوينة بو دنجي پروردگار كواتا هيتس كسيق نيا دنجي ليو بيتن وهرو هذا فرمي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وشفاعة جناكري وشفاعة بو هيتس كسينيا مگر بوي كپروردگار بي رازي بي لو كسر رازي بي كشفاعة دكا ولو كسر رازي بي كشفاعة بو دكريتن إذني پروردگار إلا سبي اینجا زوربی باولن قرآن کان و هن خوان دوتوا مالکی یوم الدین راست هندک پیان با مالکی یوم الدینش خوان دیتی آنوا قرائتش درسته بلام زوری نه هر زوری با مالکی یوم الدین خوان دیتی آنوا مالک پاشا او روزی قیامت إنزا أبو هريرة لا حديث صح كيدا فرمي الجملة بيغنبري بو عليه الصلاة والسلام فرموي يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض دا فرمي پروردگار زوي دا قريتنو وآسمانا كان دهينتو يكو بدست الراس يوا ودا فرميتن أنا الملك من باشام كوان باشا كاني سرزوي كواتا اوكار هيتس كس دا صلاتيك نامينيتن إلا مقر دا صلاتي راستقيني پروردگار نبي دا صلاتي پوچا كاني دنيا و باشا پوچا كاني دنيا هموي لويندر پوچ دبتو نامينيتنو بزر دبي انزا دا فرمي مالكي يوم الدين ملك يوم القيامة باشاة الروج القيامة لبوچه لله وحده تنهاب خواي پروردگار كواتا فلا ملك مقرب هيتس ملائكتي چي نيزيك وهيتس پیغمبري چي نيدراو وهيتس باشاة لباشاة كاني سرزوي لبوينية أو دا صلاة باشاتيها بيتن مقر خواي پروردگار نبيتن لا أحد يملك مع رب العباد مثقال ذرة هيتس كسي دا صلاة چي نية لقر دا صلاة پروردگار بقدر توسقال ذرية چيش دا صلاة لو كاتنا مني مقر دا صلاة حقي پروردگار نبيتن إن شاء الله جل جلاله دا فرمي قوله الحق له الملك يوم ينفخ في الصور همو ملك كان بو پروردگار او همو ده صلاة كان بو پروردگار او كاتك نفخ الصور لده دريتنو قيامة دبيتن
الله جل جلاله ده فرمي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كواتاو روجيكا اشتاكان يان بيبيشان دادريتن دا صلاة كان همو بولاي پروردگارن دا پرسري دا صلاة امرو ملكاتي و پاشاتي امرو بوچه يا تنها بو خواي تاچي بالا دستا دا فرمي من هذا يتبين لماذا خص الله يوم الدين بالمن لبرت ليرو الروند بيتو لبرت سي پروردگار يوم الدين روج قيامتي تايبت كردوا بباشاياتي ودا صلاة ملكوا اللي رو بومان روند بيتو تكال روج قيامت تكون فيه الأملاك زائلة هرهم ملكات يكان لا دسيو نامينيتن والسلاطين هالكة وهمو سلطو دا صلاة يكو هزك لناو دا تسيتن نامينيتن والأموال فانية وهمو بارو سامانو ملكي تشيش لناو دا تسيو نامينيتن تنها ملكي راستقيني پروردگار فيكون الملك خالصا لله تنها او باشاتي ودا صلاة اكادمينيتو تايبت وتايبت بپروردگار منفردا به تنهايا خوي قائما له دون غيره تنها خوي بيهل دستيو هيدس كسي چترنية او دا صلاة بقريت دست انزا دا فرمي وان الحكم والامر والقهر والشفاعة لله وحده هرهم اوشتانا كارو باركان تنها بو پروردگارا پروردگار كاتك دا فرمي رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين دفرمي انت مالك يوم الدين اش دفرميتن لبرتيا ليعلم ان الخلق والامر بوي بزانك هم دروس كراوكان وهم كارو باركان هر هموي لجير فرماني خواي پروردگار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله هم كارو باركان لجير دستي پروردگار الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كاتب راسي ملك الراسقين ملكك بمن يتودى صلاتك پروردگارا ثم ردوا الى الله اموالهم الحق ماشا الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين بله انزا حتى تدبير او حكم سبارت با امر خلق امر وكو قوتمان درس كرا وكانو فرمانا كان او آتي نوزي سورة انفطار بو سبارت با ملك دا صلاة يتي آتي بستو شش سورة فرقان بو سبارت با حكم دا صلاة و آتي شستو دو سورة انعام بو سبارت با تدبير بريو بردني كاركان يدبر الأمر آتي سي سورة يونس لله وحده أولا وآخرة همو لبو پروردگار سرطا وكوتايكي إن زكاد فرمي يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب روجي باداش دانوه ولي برسينوية أو روجا تسكى پروردگار فرمي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كواتا فيوفيهم أجورهم كواتا وانا پاداشتاكان دا دريتو أو كردواني كردويانا كواتا روجي قيامت لبرتسي بيدا قوتري روجي پاداش دانوا چونك او روجي كا او كساني كردوي تساچان كردو پاداشتاكان ورده کرنو و او كردوي خرابي كردوي پنا بخواي پروردگار سزاكي خوي ورده گرتو زاد فرمي وهذه الآية وهذه الآية المباركة وفي هذه الآية المباركة عدة أمور لنا أو آية قوري كمالك يوم الدين تنكارو بارك تيدا كوبوتو يكميان إثبات الملك والخلق والأمر والحكم والتدبير لله أولا وآخرا زي جربوني باشايتي ودروس كردنو فرمان كردنو حكم جيرانو برو بردنو همو اوانا لبو پروردگاري تاكو تنهاية لسرطاوكو تايدا
کە ئەوشمان باس کرد قەت بەەننا ڕوونمان کردووە. دەفەرمێ فەفی ذلك اليوم ينسلخ عن أهل الدنيا الملك الظاهر. لەو ڕۆژەدا ئەهلی دنیا خەڵکان هەموو ئەو دەسەڵاتەی کە هەیان بووە، دەسەڵاتە دیارێکە هەیان بووە، هەموویان ینسەلیخ لێیان دەبیتەوە، پێیان وە نامینێتن، لێیاندا دەماڵ درێتن. ئەوەی کە کابرا لە دنیادا کەیفی پێداهات بەڵام لەوێ نامینێ. ها قورئان دەفرمێت چێ؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أويك خواهي پرورد قادة فرمي بتاكو تنها دينا ولا إما وقتون لسرتا دا دروس ما كردون وأوشي كا لدنيا دا مالو سامانو ملكو دا صلاة هرشتك أبو تواو أوانا شامو دا رواتن وتركتم وەستا لێ هینا بەجێ تا هێشت، هیچی نەماوە لە دوای خۆتان، هەمووی بەجی دەهێڵن لە دنیادا و هیچ بەرەو قیامەت نایە. ئەوە یەک. دووەمیان ئەو ئاياتە ئەوە جێگیر دەکاتن ئیثبات القسم الأولی من الأقسام التوحید. دووەمیان جێگیربوونی قسمی یەکەم، بەشی یەکەمی توحید، کە بەشی یەکەمی توحید چیە؟ دەڵێ أقسام التوحید بشكان وهو توحيد الربوبية خالصا لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية شكو توحيد سيد زورة ونيا ربوبية ألوهية أسماء الصفات دلي أو آتا دي جربوني بشي كمي توحيد كتوحيد الربوبية بخوا دانانا ببروردقار دانانا خالصا لبخواي بروردقار. إنزا أو آتا سيم خالي دفرمي إثبات يوم الآخرة أو آية تبي ما نضل روجك يا روج قيامته روجك يا بيستهموتان تي دا كوب ابنوا بيستهموتان لو أما دبن وواجبي ش إيمان تبو روجها بي وباور تبو روجها بيتن لو بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده زور بي حديث كان دفر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أركسي باور بخواو بروج دوائي هي فاتو زور گرینگا انسان باوری بر روجی دوائی ها بیا. قرآن دا فرمی كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كواتا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فاداشتا كان كينا ددريتوا للروج القيامة. كواتا واجب انسان باوری بو روجا هبيتا وكار لبو روجبكا. لذا ينبغي على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم. بيوسلس الإنسان خوي أماد بك بو الرجاء كار بكاتن بويك بقشتو بروردقار. كواتا فالعبد إذا لم يعمل في الدنيا، إنسان أقر لدنيا هيتي نكد بو هيتي برو بيج نبرد بو بات ساوري هيتي جنكاتن هيت رويتي بكاتن. وكو حسن كور صالح كان مندين توبا دو دير الشعر لسر أو بابتي دفرمي إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمان البذر. دفرمي أقر أتو هيت زراعة أتو هيت شتيك النتسان تاوري أوي بكيك بدوريا وا دورين أوي بك هيت النتسان ديا تاوري بكي بدوريا وا أو كات باشمان دبيا وككاتي بيغان دني دانوي لكان وكاتي أويك دانوي لهي وخلق هر کس او خوی واده دور تو و اتوش تمشاده که کره من هیچم نکردیا چه بدور مو او کار پش من دبیو و چی طلبی کتابیش زور در ویا لباتی وی که لسرتای سال و قیت قیت سو صبر صبره بخوینی تنو درزه بینی نه هیچ نکاتن لکوتای سالش که تکن نتیجه و درزه ورد جیریت او جب خودی تو او کره خوام نیتم نکردیا و آنها همیان دوریانو. كواتا فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب إلى الحشر. دفرمي لروج قيامة داهي تدلبوني إلا مقر أويك أتو هنايت تزودته أتو كرديت زخيري خود تد كرديت زخيري خود أتارد كرديت زخيري خود ميك أبو وكيت كنامي تيا
ولا دتما ودكان كوسمتيكا كوسمتيكا تيا اوي دكرمو فراني دكرمو دتي سرداني نازام تشيو اها برادرو بياسو تسد كرديتا تسد هر قرتيا اوش تانا همو لولنا تشي سشي داد اندري لقيامته داخنا بيش اخوت فرم اوت اوجا اقر كردواد باش بو نوجو ذكرو عبادتو تهليلو وتسبيحاتو برو جبونو عمرو اواني تدابو قصي باش فرمان كردن بتساكو ريقري كردن لخرابة اواني تدابو او لقيامته خوش بختي بيدا كني دليت دلي خلقك ها مقرأو كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية كورا ورا خرچنا ورا ايمان بخينو كتابك ما بزان سي تدا او هم اشتباشي تدا هيا هم يدخينو اما خوانا خواستا اگر خراب وزعت باجنابي انزا تارم خالا ويكا او آتا بيروزت زيجيري داكا ولا خوي دا قريتين اثبات البعث والحساب زيجير داكا كزندو بونا وهيا وزندو دبرينا وهروها ليكولينا وش ما لقر دا قريتين تون كده فرمي فيجازي المحسن بما قدم كابرا يتساك كار او يكبشي يخستيه باداش ندريتوا والمسيء بما قدم وكابرا يخرابا كاريش باو يكبشي يخستيه باو كردواني كرديتي او سزاد ندريتن كواتا او بنده ببي كردو كانيتي هر كسك حقي كسك خوار دي هر كسك ظلمي لكسك خوار كرديا إذا دفرمي الله جل جلاله دفرمي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لسورة غافر آتي حفدة دفرمي أو روج الروجي باداشتيا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أو روجها مكسك ببي أو كردويتي باداش دريتوا هيد ظلمك ناكري لو روج ده كواتا اگر كابرا خرابة كردبو خرابة اگر باشا كردبو باشا باشا انزا دا فرميتن روجكا كا انسان قيشت او روجا دا فرمي فيكونو لا وقت له للعداوة والضخناء والحقد والكراهية يعني براسي واي بيوست إنسان وها خوي آمادبك كاتي نبي بو دجمناتي كردن ورقوكينا ورقلبونا أو بابتانا يعني أتخد وها آمادبك إلى بو قيامت كاتي أومنية أم رقم لو نفري ببيتوا أم خم آمادبك بو شوينة چزور قورا بو برنگار بونو بو روبرو بونو بو تون خزمات الله جل جلاله زور قوريه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناك للمؤمنين لسورة حجر آياتها اشتاوش خواهي بروردقار ببيغمبر تفرمي عليه الصلاة والسلام تاوجه ربويك أما دايتمان خلقانك لو يبارو مالو سامانو مندالو دصلاتو كوشكو تلارنا ولا تحزن عليه ما هارد دلتان جيف ما ببيان رولو أنا ما كاتو كاتو بانقفة چي قورة ترتساور ريتا شوينة چي قورة ترتساور ريتا لقاو روبروبونوية چي قورة ترتساور ريتا إيوينيه تو خود بوي مشغول بكي لقر أو خلقو أو خمي بيبخو فلانا كز ولا فلانا أو ساري قوري ولا أو فلان أو هاي كرنا زور خمي ليه مكو هار فكري چي ليه مكو تو كبراسي او كساني ك فلانه كز ولا فلانه او ساري قوري ولا او فلان او هاي كنا زور خمي لي مخو هر فكري شي لي مكو تو كبراسي او كساني ك ري خواي پروردگار برب

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاشاو ده صلاة دار يوم الدين أو تخصيصه يوم الدين تايبتا كاتش تايبتا رب العالمين قشتيا لو لا باش او قشتيا او تايبتا شينا لبوتيا لبوت ترسانا كبزاني خداي همو جيهان يا كان خداي او كاتو ده الصلاة بزاني لو كاتي پروردگار اگاي لهمو بارو دوخه كان هيا لو كاتي لي برسينوات لقر دكريتن ها لي برسينوات لقل دكريتن چونك الروجة جزور خطرة فهو يوم يجعل الولدان الشيبة من دال سري سبيدة بلا قرسي وزحمة او روجة وهو يوم عبوس روجة جزور خراب يوم عظيم روجة جزور قورية لبرت عظم طولي لطوله قورية لبر او يزور درجة كاتكي زور دبيتن وأو الرداواني تيدا الرودة دن زور قورنا بلي لبر هندي يوم عظيم إذا كتا قسكان من بودينين بو حديثي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كثابت دفرمي أنا أبو هريرة رضا ورحمة إخوالي بي فرموي خلقانك ببيغمبر إخوة قد عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة هل نرى ربنا يوم القيامة أي ما خواي پروردگار دبينين خداي خومان دبينين للروج القيامة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي أي إوا سيري مانجي تواردتان كردوا ليلة البدر يعني أو مانجي كبرا بدر مانجي بر تاردا عادي تتان ليس دونه سحاب تكاها زمعت مانج لك باريشي لك تسكي واتا بردا بيتن هر ناي خوية يعني باريك باريكا كبي دا قوتري هلال ونيا باهموي دا قوتري قمر طواو بر بيتن وشوق بداتو بي دا قوتري بدر لولا سرودك أو كوارج بودلت طلع البدر علينا طلع يعني أو هلاد لسر من بدر مانجي بدر كزور زور جوان بوا لتسوار دو باز دي طاو پر دبي جوان دبي بشوق دبي تن إذا دا فرميتن آيا انقو كاتكا تمشاي أو يدكن تمشاي مانجي دكن ليس دونه السحاب هيث هوريك نبيتن مانجي تسار دبي چند بوازعی دی دینی چند زوان و روناکو بوازعی دی بینی آیا دی بینین اوا قالو گوتیان بلا ای پیغمبر اخوا بلا دی بینین پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمی کاتی که روز داری هور پیشی نگرتی دتوانن بی بینن بوازعی فرمی بلا ای پیغمبر اخوا علیه الصلاة و السلام فرمي بوشي ويش خواي پروردگار دبينن يحشر الناس يوم القيامة خلشكاتك حشر ذكرين للروج قيامة فإنكم ترونه كذلك ها بوشي وازش خواي پروردگار دبينن واتا يعني تس بوشي وازا دبينن يعني زور بآساني ببي اوي هيت بربس توشتك بيتن زور بآساني دتوانن پروردگار ببينن او كاتش كخواي پروردگار ازن داتن ايمان داران بيبينن باشا او كاتيا انزا خلق لروج قيامة بياندا قوتري هر كسا كتشي پرستيه بابت سيتن شويني او بكيوتن خلقانك هنا روجان پرستوه شويني روج داكوون خلقانك هنا روج شويني روج داكوون روج دستا ناو جهنمي اوان جگر روج داكي داتنا ناو جهنمي خلقانك هي شويني مانگ داكوي مانجي پرستيه لگل مانگا که شوینی مانگا که ده که مانگا که دست ناو جهنمی اوان جگر مانگا که دست ناو جهنمی خلکانه که تاغوتی پرستیه لگر تاغوتا کان دستی الا ده فرمه و تبقى هذه الامتو فيها منافقوها لنا امتی منافقا کان دمینینو منافقا کان دارن خوامان پرستی ونیا چکل دنیا نوی جان کردیا لگر ایمان داران بوینا ونیا خواهی پروردگار که باسیان دکان و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا يعني نوجان ذكر بس نوجان بتنبلي ذكر أجرنا نوجان ذكر كهتم منافق كان نوجي ذكر نوجان كرد يا بعساب إخوان أوان دمينينو إن زادلنا أوا خوي بروردجار هذا فيقولوا أنا ربكم بيان دقتري من خوي إيوم أوان الجشون إخوان دبنا تا خوي بروردجار

0: كاتك فإذا جاء ربنا عرفناه كاتك الله جل جلاله دي إيمان داران دي ناس نوا فأتيهم الله خواهي قولة دي تلان دفرمي أمن خواتانم فيقولون أنت ربنا دلين تو خواهي إيمي إيمان داران إذا أو دادندري پر دادندري پر دي صراط دادندري لسر پشتي جهنم يكم كسي كبسر پر دكدا بپرتوا پیغمبران هر كسو پیغمبر و امتكي خوي و بسر دات تيدا پرتن هيت كسي لبويني او روجا قصيبك الا پیغمبران نبي وقصي پیغمبرانش او روجي تسيا اللهم سلم سلم خوايا سلامتم كي خوايا سلامتم كي او يقصي پیغمبران هيس كز لبوين يقصيب كا بس پیغمبران پیغمبرانش بس او قصيده كانوا انزا لا جهنم تسيا وفي جهنم كلابيب كلاليب مثل شوك السعدان لا جهنم كلاليب هي او او هي وكو دركا قلاب قلاب قلاب هي وكو شوكي سعدان سيا او دركيكا وشتر ها جاياكا درشي هي وشتر زوري عزلو اويا لو جايا لبياباني هي باشا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي او تان دي شوكي سعدان تان بينيوا فرمي بلا اي پیغمبر اخوا بينيت ما اي فرمي او هايا لو قلاب جهنم دوزخ خواهي دورة پنامان بدا توانا چي زوريان پي بخشرايا خلچي دا فرينن يعني بخلچي ودا نسيو فريد داتنا دوزخ خواهي دورة پنامان بدا اجا خلقيا وكو بروسك دروا خلقيا صبر دروا خلقيا دكوي تسر بي يعني سرچوكا كان درواتن شو عزر روشتن خلقكي او زكاتك خلقكي كتنا ناو دوزخ وخواي پروردگار فرمان بملائكتك كان دك امر الله الملائكة ان يخرجوا من كان يعبد الله هر كسك خواي قوري پرستبي كتبتا ناو دوزخي دربينن فيخرجونهم دتن ملائكتكان او كتبتنا ودوسخي داري دينن ويعرفونهم بأثر السجود كدا الناس نو نأوهما خلقي كدا الناس نو بشوين السوزدكان سبحان الله شوين السوزدي آقر ناي خواتن ناي سوتينيتن شوين السوزدكان يا مايتوا دناس نو او ايمان دارا داري دينن ودي بنباشتي كوري يعني اگر نيجي نكي شويني سوزدكاش الدستوية دو ملايكات اتوي درنايني هر بري امتي محمد ما عليه الصلاة والسلام اگر نويجي نكي لوين داريش فوتاي ها روشتي ناد ناس نوا لوي ضرورة انسان نويج کردن لوين داريش قطار الدكاتن كابرا مثلا هر تاوانا چي دكا بزنا بي نويجي تركا دبي دايما لگر نويجي بيتن انزا دهين دريتا درو حتى وكو يكم كسي كا حتى وكو آخر كس آخر كس كلا دوزخ در دهندريتن دهندريتا نزيك در خواه بس درم بينا لدوزختن دو هذا فرمي خواه لباشتم نزيك بخوا لدرگاي باشته دو هذا تلاي درگاي باشته دل دواي هيتسيت كناكم دو ها ماوك بدنگ دبي دو ها دواي اويدكا كخواه پروردگار بي باتا باشت هيتسيت كي ناويتن إذا خواي پروردگار ده فرمي ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت ده فرمي آي تن غداري بني آدم آية أتبالينت بمن نداك داوهي كنك لويك بيم داوي يعني يا كم زار بس دعوة دك بيت تدري دعاء دعوة دك بس تبن دارك دعاء دعوة دك بس تكن دركي باشت دعاء دعوة دك بس تنا باشت باشا بلام خوي ترود جا هم بالرحمة هم بالرحمة بحار وباري أو بندية بيدكني ضحك الله منه خوي ترود جا في بيدكني بوبندية يعني او بندي صبر صبر هات هات وين درد ويا هات بنداركي وتخوا داوي تتكنا كان بس بمبي كندركي كي بردي بكندركي تمشي باهوشتي داك عندك خوشا خوا بمبي باهوشتي داوي تتكنا كان
1: اذا كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام وحديثه جراو بيكني فرمي خوي پروردگار پيدا كنيتن اذا اذن ددا بتسي تباهشتي اذا ده فرمي كدست باهشتي دركات زمن ما طبعا لا بهاش تبي ده قلت لي تنت بيدا قلت لي لك ذا لك ذلك ومثله ومثله مع
0: لدنياي باشا اكسندي هي اون دلبو تو وها وينيش يعني دو هند
1: ولا حديثه تيت كا ده فرمي خوي بيردجار ده فرمي لك ذلك وعشره امثاله دهندي او الدنياي ولا حديث كيد كذا فرمي لك ذلك ومثله معه او انضوها ويني او اندش وابو السعيد فرمي امن جمله بوها كفرميتي ذلك لك وعشرة امثاله او دهندي اوش لابو توبيت يعني سبحان الله تنبى الرحمة او اخر كاس كلا زهنمي ديت داري دست باشتي خواي قورا او انضي داتي
0: ادي كسك بنداتي بكو كسك ذكري بكو كسك بفرماني خواي قورا نكا دبي او كسات مال وملك وسامانة چي بداتي خواي پروردگار لباش خواي پروردگار بهج بقسمتي همو لايك مان بكاتن همو لايك مان بكاتا شايستي اوي كأهلي بهج بين طاعت عبادتي همو لايك ماني قبول كردبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وخشبستانم لباس خواسيكي نوي بابتي ليك دانوي خو زانستي رؤى زانستو تفسيري ليك دانوي خو شونيتيو جوركانو بشكانو ياساكاني زانستي خو دينا سر باس خواسيكي نوي تري أم زانستا که خوی دبینیتا و لچن نمونه لسر یاسایی که پیروزی نی اوم زانستا. عزیزانمی که لو یاسایانی نی اوم زانستا بریتی لوی که پیویست کسی معبیر او کسی که تعبیری خوده که یعن او کسی که دیوی شعرزای ام زانستا به یاسایی که گوره هی لناو معبیرین باوا اویش اوی اغلبی زوربی جوری خوکان مرموزن واتيمل رابردو باس ماكر خويان صريحه اشكراي رونا بيس بتاويلنا كان بيس بتاويلك هذا بيزار اغلبي بيس بتاويلك جوري تاويل كردنيجي هر تاوو بشواسيكو هر بشجي بنوع تاويلك ريتا وكل رابردو باس ماكر هدي جار بمعنى هدي جار بقران هدي جار بعكسه وهدي جار بحديث هدي جار بهوي ضرب المثل وهدي جار بهوي معنى كي وهدي جار بهوي او نموناري كباون لنيو خلقه لرد عمن دمي خوش يستان بناء لسلام يا سايا كومل نموني زور باسكم كم بس بي تفاصيلي خود يا ساكن يبلكو ما بس بي ام نمونانه كتم يول خدمته انا باسي كم كزور بي يستا بزاني للري ام نمونانه شونيتي خو وكو واقعي كي عملي كيما كنا هيك علمي شن يا سايك ما بس كل ما بردو ده معناه كنا هيك عملي ببيني زانان شو تفسيري خو يان كردو دي مسر هيك قال غورتين وشارزاترين كسينا أمتي إسلامي دواي شرخي صحابة كويش بريتي على إمام ابن سيرين رضا ورحمة خويله به كإمام ابن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين البصري رضا ورحمة خويله به كالصالي سيودو سيكبو سيودوي هجري لزمان عثماني كوري عفان رضا ورحمة خويله به لدائقو لصالي سطو دي هجرية وفاتي كردوكا كان مديكي كبدو حسني بصري وفاتي كردوكا قريني حسني بصري بو ام زانا غوريك هر مفسيري خونه بو مفسيري قران بو محدث بو فقيه بو كلا زانا وزهادي زماني خوي بو غورتين راوي حديث بو كروايتي الى امام ابو هريره وهر وها زيد كوري ثابت وكم عليك زور لا صحابه كبار تابعين كخوي بيك لوان هجمار ذكرت رواياتي كردوك اصحاب كتبي 16 روايات عليه وكبوك حتى امبياوا انا سيكوري مالي كردوتي بكاتبي خوي بياك لسر قوري زور بدوي طاونا بهم كسي شي مسيديني بشتو بلا من دميل الرواقي امبياوا كمل يقولون من انا باسكم كم بس بي ام يا سايه كشون امبياوا بفهم قواعد اني زار استخو تفسيري خوي كردوتو لون من انا كبره قاعد بلا مسيدين وتي قربان ديار امبياوا نخوش كما نموني كي زور سر سره نر الله راسي على جياني أمتيا والريداو نخوش بو شو ولا يهمو الدكتور وطبيب وهمو شاركان قرابو بوي أو نخوشي شارك سر كريدي أنا قدري خوي برد قارو أبو الدكتور كان دستوسان وساون لحناي نخوشي كه قدري خوي واب شغل لا خويدا بيدلن شفاء وكفي لا ولا شفايته لا لا ولا لا ولا شيء إجمع نيني الله يرحمه دي ولا ابن سيرين القربان والله من او خوان بينيوا بيدلتو نخوشي على الدكتور نما وانا تشبولاي نخوشم بالي دفرمي دي شفائي تو لزيتونه بو لبروي خوي پروردگار لقران دفرمي زيتونه لا شرقيه ولا غربيه وتسيري كي ابن سيرين رضى رحمه خوي لي بتشون بجواني تفسيري خوكي كردو بويك شفائي امبيا ولا شيايا شفائي امبيا ولا زيتونه كوت ما انا ما بشيك للتفسير بشي بشيك للتفسير بقرآن ككومل إلى زانايان بوشي وازح بيشا كاتيكا نمونيكا بيني بحميا كردو تسر آيات قرآن يان دبيني رجيك السيد أبو لاي ابن سيرين بيدل قربان من لخوم دا بيني وما كدو آون بيني و لغوزي كاتو تدرو آوي كيان زور سازگار و شيرين و خوش بلام آوي كيان زور آوي كي سويري بيتامي بيقلق هر دو كي جيارم خواردوتا لی گوزه جاتو تدرو تفسیر که این پیبله امام ابن سیرین سیری دکاتو پیداله لخواب ترسو تو بکو مره رو لخواب پروردگار تو
دەست تێکەڵ کردو لەگەڵ دوو خوشکە یەکیان خێزانتە بەحەق لەگەڵ یا جوود دەبی کە ئاوە سازگارەکەی ئەوی تریان خێزانت نییە خوشکی خێزانتە کە پێت حەڵاڵ نییە و دروست نییە بەڵام دەست لەگەڵی تێکەڵ کردو و تەماحت تێکردو و لەخوا پرسە و گەڕێنەوە سەیری کە چۆن تەفسیری بە مەعنا کردو ئیبن سیرین لێرەدا ئەوەی پێشووتمان تەفسیری بە قورانە مەیان تەفسیری بە مەعنا کردووە ئەم ئاوەیان سازگارە ئەم ئاوەیان سازگار نیە و مالیحە بەڵام مادەم هەردووکیان لە گۆزەیەک هەردووکیان لە یەک گومە دێتە دەرەوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ تەفسیری کردووە بە دەستە خوشکێک کە لە یەک دایک و باوک لە دایک بوون بەڵام یەکیان ئاوە سازگارەکە یەکی خێزانێتی حەڵاڵ و ئیشکالیتیان نییە ئەوی تریژیان بریتیە لە خوشکەکەی کە دەکاتە خوشکی خێزانی پێی حەڵاڵ نییە بەڵام مادەم دەستی لەگەڵ یا تێکەڵ کردو وەکو ئاوە خوێدارەکە ناجۆشە و ناگونجاوە بۆ خواردنەوە یان کابرایەک دێ دەڵێ قوربان من لە خەومە ئەجەلەکم وڵا میزم کردووە کە میزم کردووە خوێن هاتۆتە دەرەوە پێی دەڵێ تۆ لەگەڵ خێزان تا جوود دەبی لە کاتی حەیزا جوود نەبووی لەگەڵ یا کابرا شەرم دەکات و دەڵێ بەلە قوربان دەڵێ دەلەخوا بترسە جارێکی تر مەگەڕێنەوە بۆ ئەو کە هەندێک لە زانایان لە باسی ابن سیرینا دەفرمون هەمیشە کە تەفسیرێکی خەوی کردبێت ڕێک دوای ئەوە نسیحەتی کردووە سوبحان الله کابراش ئیعترافی کردووە بە تاوانەکەی یان جاری وا هەبووە زەرامی هاتووە بۆ لای وتێتی قوربان وڵای لە خەومدا شوشەیەکم پێ بووە پەرداخێکی شوشەیم پێ بووە ئاوی تیا بووە قەدەری خوا ئاوەکە ڕژاوە و شوشەکە بەدەستمەوە ماوە یان شوشەکە شکا و ئاوەکە ماوە ئاوم پێ بووە لە ناو پەرداخێکی شوشەیە پەرداخە شوشەکە شکاوە بەڵام ئاوەکە هەر ماوە نەڕۆشتووە هەر لە خەوما مابوو تەفسیری ئەم خەوم پێ بووە امام ابن سيرين رضا الله عنه خويل بيبي دليل خواب ترسى فإنك لم ترى شيئا تهيج النبي كابرا دروات دلو دليل بلا والله ما رأيت شيئا والله راز دك هيش تكم نبي بو ابن سيرين رضا الله عنه خويل بيبي بمشي وازا في زاني كاب خوي يوم نشك تعبير يم خوي هي آفرة هي بيامية بديتي لحمل أو جاء تفاصيل حملة كتشون أو تشون نية أو تشون دبيوة فيوسط بخدي أو آفرتي كدي جريت وبلا أم خوي هي بيامية ام پیاواتو ام جور خوی بینی ابن سیرین پیزانی فرموی فا اینکه لم تر شیئا هیچ نبینی لخواب ترس سیری عظمتی ام پیاوا سیری گرنگی و پیروزی ام زانستا که دمیل لمنطلقی و تفسیر نمونانو پید بلا ام زانستا و قاعده کانی چون داروان کسی که دی بلا ابن سیرین پید الله دل قربان من لخوم دا اجلکم الله میزم کردو تناو دار زیتونک دار زیتونک طبعا دار زیتونک می بنیه میزم کردوته ناو ام در زیتونه دلی اجل لكم ملاکات میزم کردوته ناو ام در زیتونه خودی میزه کم زیت زیتون بو خودی زیت کم میزه کم زیت زیتون بو کردو متناو در زیتون سری سر سرهنری ام زار استل شیای ما بی مسیری دلی تو بکره بدوی دایکتا دایکت چیکا تی ولای قربان کاتی خوی اما لا ولاتا لولاتاني كإسلام فتحي كر من هين راو متنا ولاتي إسلامية وا أقام لدايك من نماوا بس ديار دايك جم أكيد هر جيراو هين راو براو بس بيو دعاي فروش راو نازانم تي دي بقرر بدعا بزانا أم خيزاني خو دايك نيا كابرا أن قرر سبحان الله بوي درك بيت دوای لیک دانوی او تاریخی که خوی براوه او جور من علی که اولی سر راوه او خوانی که امن علی کریوه او آفرتی که او کسی که او آفرتی هناوه عینی تفاصیل دوای گرانه کی زور بوی درکه سبحان الله دوای تمنی تمن کردن و گوره بونی او جاریه که هاتو امش کوی لبو و کریوه تی دوای زواجی لگلا کردوه قدری خواواد در چه دایکی بوی امام ابن سیرین رضا رحمتی خوی لبه بۆ شێوازە بەرێزانە تەفسیرەکەی بۆ کردو کابراش ئەو کاتە کە پێیزانی طبعا بە خودی پێزانی نەکە ڕاستەوخۆ نیکاحەکە باتڵ دەبێتەوە و دەگەڕێتەوە لای دایکی کەسێکیە بەلای ابن سیرین دەڵێ قوربان من لە خەومە طبعا ئەمە تەفسیرە بە مەعنا دەڵێ قوربان من لە خەومە خەبیسم خواردووە کە کاتی خۆی دەقیق و زەیتیان تێکەڵاو دەکرد ئێستا خۆمان حەڵوای پێ دەڵێن زیاتر لە ئێستایە ئەنچەند لە خلیج جای لەگەڵ حەڵوای کوردستانی خۆمانە وڵات عەرەبیەکان بەڵام لە کوردستانی خۆمانە عادەتەن بە حەڵوا بەناوبانگە و زەمانەش هەمبوو دەڵێ قوربان من ئەوەم خواردووە لە ناو نوێژە حوکمەکەی چی
الله خودي خواردنك حلال وطيب وهيج اشكال تانية باكا بلان لنا ونجا دروز نية كاتي تو كاريك دكي خوي چاكا كيشي نية باكا بلان لكاتي كي ناشر ايا ديكي آية برسيار اللي لكم لكاتي رجوع تخني خزار نكوتوي الله بلا ولا لدعوة تسيني كيتي بقرانو رولا خواردس توببكو كفارة دكي بدا جاري كتر دوباري مكو سيريا معظمتا سيري مقياس جوانيم زانستا أملك دانا وكوتو بندي لزانايم بمعنى لك دانا ودك كابلايا كتر ديو لاي من المسيرين دل قربان من لخوم دا ريشم حتى سر أجنوم هات منيش سيرم دكرت ريشم تا سر أجنوم هات منيش سيري دكم سيري ريشم دكم ابن المسيرين بي دل تشكاري دل من بانك بيشم دل لكاتي بانك دانا سيري ديوارو سورو ناومالي دراو سكاني مزقود ناكي كابرا شر دكاتو سر دادا خاط الله بلا قلبا الله يلا خواب ترسو بقرح اما شبي دو تري جورج لتعبير بشي جورج لتعبير بمعنى كرق عيني عملكك خوي عملك جوانا بلام بخرابة مكاني هنا وبوت تاوان بو تعبيدي داوة وكا لكاتي بانغانا كارينا شرعيدك بهمان شواز لزماني ابن سيرين عبد الملك كوري مروان كويش ايكا لخلفاء غوروكان عبد الملك كوري مروان كوري حكم الأموي خود بيني كلم محرابة أجلكم الله بينجار ميز دكات إمام ابن سيرين الله أقرم خويته بمشوازه ببينج كس پنج کس لأولادی تو چی دکات دبیت خلافه و یک بدوی یک لدوی تو جنشینی دکر ندست و فعلا وابو لسره پنج جمعنا ایت خلافه اموی لناوش دعای و عزیزانم لسره پنج جمعنا ما بستم پیو خلافه اموی با کوتاینا خلافه اموی و کو جنشینی عبدالملک کری مروان اینا دعای و شر بردام و بلام دواتر نما دواتر شو اندونيسيا دواتر قرار مو بيتو بلان دولتي عثماني ودلينا تا ولاتي اندونيسيا ودعي لوجو مدي حكم ياكر لاسبانيا تا دولتي مرابطين بيدا ودعي دولاتي تر بيدا ودعي برتوازه ودعي الى اخره قصه كرنغا موتا مستبيتان كاسو دولتي اسبانيا اوروبا ما بولام امريكا كان اوروبا بردر عبد الرحمن داخل اوروبا بردر اوسري عالم اسبانيا تا فرنسا اسلاميا بر امريكا كان بلان دولتي اسلاميه انا بانو باشه کانات نشونی استا شونی مقارنه کردم یعنی کی چاکتر الکی لا زمان ابن سیرین کبره غتلی فرمی خود بر ولای افرادی کی دروسه معنی امشو خو کی سیر پیو بینی اخو مال مالی خو اثر برا فرمی ولای او نکاح اله دلاکر فرمی خود بر شور ولای پیو کی لوینی دی ولای ابی زینابت كامشتي زور غورا بو يعني ام تفسيره زور قرصه كسك زور زور خبير نبي زور سقيب مزانسته نبي زور دنيا نبي لخودي زانسته كو استا چون پرسيات كن لاتونيو جي نيورو چنه كه مغرب چنه كه عصر چنه كه ان كومول زانياري تر كلجيا ته لدينا دي زاني راست خو جواب بده تا او ها خبير نبي ام تفسيره ناك امشت نه سي قبول نيه به نفسي خود هيچ كسك اونده قناعتي به نفسي خو نيه كه شد بلت إلا دبي قناعتي بخودي زانستكبو بتأوي ثقي بنفسي خوي بدروس كدبي كأمش بلغي دي سانجاري كتاب لسروي كأم زانستا علم علم بكتاب ودو كتاب بليك دانا ودو ليك دانا و بدل خوش كردني خلقو بستني أم لاولاو عاطفة جولاني خلق أم زانستا ناچه بره خوش بستانم دبي بخوان رد دبي دقائقي أم زانستا بزان رد بوي إمام ابن سيرين رضا رحمتي خوي لبي او تفسير دكا ابو كابرا وفعلا تفسير كجي واقعي دردشي وواش دردشي هل زماني ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي كابرا اكديد دل قربان من لخوم دا ارز دكي علمو بروبو منابي ارز دكي علمو بروبو منابي امام ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي دل تو عز الله كي رگرینا که لبونی من دال لکاتی جماعه که خود تاو بیتو پیشوی
کە منیەکە بێتە دەرەوە خۆت هەڵگریت و بیتە دەرەوە دەڵێ بڵێ دەڵێدی ئەوە ئەو معنای ئەو خەوەیەکە هەت ئەو تۆ سی دەکەیت ئەم حیکایەتانەی مەبەستم بۆ خۆشەویستانم تەنها بدەیتی نیە لە کۆمەڵی قەسەس و چیرۆک وەکو ڕاڕەوێک هەر هەمووی بریتیە لە شوێن و ئاتەواری چۆنیەتی تەفسیر و چۆنیەتی لێکدانەوەی خەو لەلایەن زانایانە ڕزا ڕەحمەتی خۆیان لێ بێت کە چۆن بەو شێوازە وردە هاتوون لەسەر ئەم زانستە ئیشیان کردووە و چۆن هەچ کەسە و شێوازێک تەفسیری بۆ کراوە بە هەر شێوازێکی جیاواز بەڵام ئایا خۆشەویستانم دوای ئەمە دێنە سەر کۆمەڵێک تەفاسیلی تری ئەم زانستە لەوانە مەثەلەن ئایا ئەم تەفسیری خەوی کە ئێمە باسی دەکەین دەبێتەوە هۆکاری ثابتبوونی حکمی شەرعی کە دیارە ئەمەش کەشمکەشمێکی تری لەسەرە لە بینی زانایانە بە تایبەتی متەسەڵفە زۆر ئەحکامی شەرعی لەسەر خەو بنیاد دەنێن قولی دروست و راجح خۆشەویستانم لەبارەی ئەوەی ئایا ئەحکامی شەرعی مەبنی دەبێت لەسەر خەو ئایا حکمی شەرعی حەلاڵ و حەرام دیاری دەکرێت بەهۆی خەوە دەڵێن ئەگەر لە زمانی پێغەمبەری خوا بی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و لێکدانەوەی بۆ بکاوە بە ئیقراری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەڵێ خەو دەبێتە ثابتبوونی حکمی شەرعی حەلاڵبوونی حەلاڵ حرامونی حرام بشرتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام تفسيري بوكا وليك دانوي بوكا قطع أنا ما ببي هيش خلافك ولا ما أنا سري كوك أولا زماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام نمو نجمع الزور بنمو عبد الله كوري وليدي كوري ابن عبد ربي رضا ورحمتي خواهي ليبي دفرمي كاتك لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على أن يضرب بالناقوس لكاتك يضرب بنا قوس لكاتك في غمري خو عليه الصلاة والسلام رأي كوك ولا سرويك بوتشون يتي بانغدان ديارة كان يوش فرس كرا وأمر كرا ببانغدان كوبونا ولا بيني خو أنا كأمة شون خلق بانكي بونيوش هل يكي شتيكي ودو زوري يعني تياني مبا وكو شون نصارا كان زنجلي دادن يمش زنجلي دادن في غمري خو عليه الصلاة والسلام وهو له كاره لحديث كافر من زور زوري بنا خوش بو لبروي زاني موالي موافقته النصارى وموافقين النصارى في خبريش خواش عليه الصلاة والسلام قد حزين كردو موافقين أهل الكتاب لسرتين نبوته نبي وكم دارا كردن دو عيشه حرام كلا وخوش حرام كردو بهيش يوازك بهيش زمان كان جائز نية موافقي أهل الكتاب بكريت الأمور جديدة في خبريش خواش عليه الصلاة والسلام تين أخوز بلام جاري هيش تيكي ترنهاتبو هر ئەوەبوو باسکرابوو دەڵێ لەو کێشمە کێشمە کەما بوو لە بینی سەحابە و مشاوەری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێیان خەوم بینی ئەفەرمێ فەتافە بی تائیفون کەسێک هات بۆ لام وعەلەیهی سەوبانی ئەخبەڕان دوو لیباسی سەوزی بەسەرەوە بوو لەبەردا بوو ئەڵێ ناقوسێکی پێ بوو کە بینیم ناقوسەکە پێم وت ئەتەبیعو الناقوس ئەو ناقوسەم پێدەفرۆشی زەنگلێ دەرە وتیجا بۆچی تا وتم وڵا خەڵکی پێ بانگ دەکەم بۆ نوێش دەڵێ کابرا پێی وتم ئەفەلا دلوک عەلا خەیری من ذلك ئەرە بۆ لەوە چاکترە پێ دەنم بە ناقوس زەنگلێ دەدەی چی ئیشت پێیەتی لەوە جوانترت پێ بڵێ وتم چییە وتی بڵێن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تا آخری بانك هەمووی بانكی پێ وتم فرمي كبياني خبرم بو اكثر شو بلاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تم يا رسول الله رايت كي توكيت او خو كي بيني بو اثر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي انها لرؤيا حق ان شاء الله اما رؤياك زور دروست بو جاوا كردي بشريعت كاتب اقراري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خو كبو بشريعت نك بمجرد خو خوي بو يد فرمي كبان درام ديك بابيلال فرمي بشو بان دل شينيكي برزا فرمي كعمر كل خطاب بيه لبان قبي اكسر رادكا وهو يجر رداءه او دبا بلده نيوج لكاني للريال لبردكا بلا نجز لكاني جيرا ورد اكي دو ايبا رايك يشان رايك يشو عبا كي دبوشي لدروا فرمي وتي والذي بعثك بالحق سوين بوي براست دوست دوين اردوا اين يمن بيني والخو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ولله الحمد سواسي خوي لسلك كواتن لزماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام خو بلاي حقي في ديارة خوي أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام خوش يستعلم هر هموي وحي خوي أنبياء هر هموي وحي هر هموي راس درسته وباسي خوي خودي پیغمبران ناكم باسي خودي غيري پیغمبران ناكم هنا خودي پیغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام وحي حتى أثريك معنى لابن عباس وكذا فرمي رؤية الأنبياء وحي لكن أثرك كشيء قبل
اسنادكيا او اجماع زناني لا سرى خي في عمران هموي وحي نيج اشكالي يعني وسرى تاي خي في عمري عليه الصلاه والسلام يعني وحي في عمري عليه الصلاه والسلام بوحي زنان دفرون هو كاري اويك خوي في عمران وحي لبردوشته يك اگر راسو دروز نبي للشيطان او اخويان حقك لا لا اخوا ويا للشيطان او الشيطان يزور لو كم تري عليه بك عمرك يا ظالم بسري انا يا تاثير كانت سريع كاتب مستحيله شياطين يريك ابو بيغمران دوهم بيغمران تشاويان بخبيط لي انا اخر دائم بيغمران على النبي عليه الصلاه والسلام بخبر ككسي كيش بخبر بوشتي بيودرا دبت وحي كبيغمبر بي طبعا دبت وحي كاتر رياي انبياء امي وحي بلا باسي خلقي ترك اما قر خو بيني لزماني بيغمري خو عليه الصلاه والسلام اقراري بي كل بيغما دبت الشريعه بلا من دوي بيغمري خو عليه الصلاه والسلام نابية الشريعة بولا بروي أولا شريعة كاملة ثانيا خوش بستان لبر خاطر يونا كأما التهمة بدينا بال أولياء رضا ورحمة إخوان لي بنا لبروي إما نازاني نسبتي درستي وراستي قسمتي جداي جاوازي لبيني يكاتشونا ودواء وش تشتيك حلال ذكرية وتشتيك حرام ذكرية كلا شريعة إسلام وهي شريعة كاملة بلام آية تاوي خلقانا قيزور زور غولو لكن لا دجي رؤيا ودجي خو كهرشتك باسي خوك راب راس تو خو معاذ الله وكو قالت سيدي ذاك وكو دلي خو دبيني حتى اربو با استهزاء سنة زماني عربية بدا غلطي عربية بقري كسيقا قالتي بيبقى نضل انتحلو واتخو بيني يعني دلي لخو تاو كل كردواري خو معنا اكا اما امي كارساتك استهزاء بو شغازة بكري بخو اكاتك في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي بشي كلا في غمبر عادي ناكري انكاري خو بكري ایا دکری فتوی پیگلای بکری تاو بله زنه یک نه زنه مسئله کلال یا حرام و لخوی یا پیدالن بله و که خوی فتوی بدن سری شون یک دیر نامینه جگه یک نامینه حقیقت یک گونه به بابت یک یک لای دکری تاو کم بله لوشتانی که پیوست بدینه بخو بله یک لای دکری تاو بله حکمی که تازه به هن رد نه اما حکمی که هن یک لای بکری تاو آه بس حکمی که تازه بخری تاو اسلام بله آه اما بخو پیان و توم اشتیوا قطعا یکو بانگا کی عمری کوری خطاب كلا خوابيان يا صحابة كيتر لا أعمل خوابيان وتوم ناكريت أي بو بو أكرا لبريد في غمريق عليه الصلاة والسلام قراري لسك أنا دواي زماني أوان بيت شوازيك لهيت زماني كا هيت شتك ثابت نامي بخ دي سان برساري كيتر ديتا بيو شوا إما دلين أو كساني كخو دبينن ديالا بشكاني خو مان باسكر بلام او كساني كخو دبينن شوار بشن بشي كان بيغمرانا كوت من رؤيا كان همويا الحق ودروسنا بشي كان فسقو كفارة بشي كي تريان بريتي للصالحين رؤياي صالحين بيو تشاكان في غمري خو عليه الصلاه والسلام فري بشي كلا نبوات كديارا مع الاسف وبداخه ولا رجالي امر دا بكم سيدي ام حقيقه ذكرت كحقيقتي زور استياره وتا برو كوتا اي زمان برو زياده في استدبا غوري بيستني خوا چونك في غمري خو عليه الصلاه والسلام فري لاخر زمان الزور كم نزيك رؤياي مؤمن دروك زور ويزوري غازدك وبيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي جزء يكال نبوة كفرميتي جزء يكال نبوة جزء من 26 يعني 25 يعني 46 جزء من النبوة باش يكال شلو شش بجل بيغمبر آياتي أو ما بس تبيشي كده فرمي الرؤيا إيمان ذا باش يكال بيغمبر آياتي علماء عند فرمون رضا رحمة إخوان لبي ما بس تي أويا كوكو چون پیغمبراتي راستا رؤيا مدارج راستا وكو چون پیغمبراتي اطلاع تي بسر غيب شتي نارون رون دبيته وشتي غيب بوت اشكرا دكات شتي مستقبلت بيدلي بهمان شواز رؤياش وكو چون غيب لناو پیغمبرانا بيان دوت لي بوحي رؤياش غيب دو اشكرا دكا بلام ببشكل تشلوشش بش وهميشش راستا و به هیچ شوازه گمانی تدا نیه باسی چی دکم باسی رویای حق دکم رویای صالح حق پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمیتی بشکل پیغمبراتی بشکل پیغمبراتی یعنی و کشون پیغمبراتی راست و درست و حق و هیچ گمانی تدا نیه و هیچ نادرستی که تدا نیه و شتی شاراوه دیده تسر و شتی جر بره دیده تسر به همان شواز خوی ایمان داری جو ایتر اوی که لهند روایت فرمیتی 25 27 26 جزءا من النبوة يعني 46 يعني 50 جزءا من النبوة يعني 32 جزءا من النبوة
ئەمانە جیاوازی ئەم ڕقمەکە لە حەدیثی سەحیح هاتووە و هەرتاوی لە شوێنێکا بە شێوازێک باس کراوە زانایان دەفەرمون تەوقیفیەکە و قەولی دروست و ڕاست. هەندێکی تر دەفەرمون بۆیە ئەم جیاوازی دروست بووە لەبەرەوەی مەراتیبی پێغەمبەران جیاواز بە ئیعتیباری پێغەمبەرێک خەوەکەی تۆ 46 بە ئیعتیباری پێغەمبەرێکی تر دەبێتە 25 بە ئیعتیباری پێغەمبەرێکی تر دەبێتە 50 بە ئیعتیباری مەراتیبی پێغەمبەران جیاواز. هەندێک ئەڵێندا بە ئیعتیباری جۆری وەحی بۆ پێغەمبەران فەرقەکە خۆی پەروەردگار ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵاکە گەڵ پێغەمبەرێکە لەوەی کە جیبریلی بۆ بنێرێ. ڕاستەوخۆ وەحی لەلایەن خوای پەروەردگار بە قووەترە لەوەی کە لەلایەن جیبریلەوە بێ. هەردووکی هەر وەحی هیچ گومانی تێدانی لە ڕووی ڕاستییەوە، هەردووکی هەر وەحیە بەبێ هیچ گومانێک لە سدقی، بەڵام لەلایەن خوای پەروەردگارەوە بەبێ حیجاب پیرۆستتر لەوەی کە لەلایەن جیبریلەوە بێ باواسیتەوە. و جبریل خۆی لەسەر شێوازی خۆی بێ پیرۆستتر لەوەی لەسەر شێوازی کەسێک بێتە لای پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. تەبەقاتی وەحی مادەم جیاوازە دەڵێن بەشەکانی خەویش کە بەشێکە لە پێغەمبەرایەتی جیاواز. هەندێکی تر دەڵێن نەخێپەیوەندە بە وەقتەکانەوە، وەقتی وەحی هەندێک لە هەندێک کاتی ترە زیاتر بەقەوەتە و زیاتر شێوازێکە. ئەلا کولی جوملەتەن هەر شتێک بێت مادەم لە شەریعەتی ئیسلاما پێت بکراوە بەشێکە لە پێغەمبەرایەتی، ئەوەی لەسەر تۆ مەطلوبە بزانی کە چۆن پێغەمبەرایەتی ڕاست و دروستە و چون پیغمبراتی غیبت بو هل دادات و به همان شواز رؤیه صالحة او معناکیتی غیبی لا اشکرا دکا و هر وار راسید بو اشکرا دکا و قالتا کردنیش بخو و بحقیقتی خو و بتفسیر کردنی خو و بخودی امزانستا معاذ الله انسان برو گمراهی سر لشوا و هند جار برو کفریش دبا اگر آگا داری خویده او خوی صالحه خوی کفار عزیزانم آیا اموت ما خوی صالح و پیادشاکان همیشه راز درده چی اغلب خوي پیغمبران همیشه صالحین اغلب خوي کفار آیا راز درده چی آیا دکری کافر خوی ببینی راز کاد قولی درستو راست خوشه بستانم اوه که بله کافریش دکری خوی ببینی بهتجه وکو ملیکی مصر عزیزی مصر ملیکی مصر لزمانی یوسف علیه السلام خوی بینی خوی که جیاته جه چون صالق حد بود دعای بود بخوش سر بنياتي أساسي أو خواه پیغمبر يوسف ملكه نبوتي تطبيق كر بسر شعري مصر دعائي پیغمبراني تري هنا دعائي ذريتي خوي تا دعائي موسى وعيسى وتا زماني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام آثاري نبوت لمنطقي مصر وشوار دوري أما أبويا لسر أساسي خو أو ملكي كخواي قورو عدي بيدا ربي قد آتيتني من الملك لسر أساسي تفسيري خو تفسيري الرؤيا لزماني خويدا خوي يربو هنا برجستا كسرتا كي لبينين خوي كابي ايكي كافر بو كلو كاتا كافر بو كيتا خلاف دو ايه مسلمان بو يان انا لو كاتا بي باور كاتا خوي بي باور دي تجي اكري بي تجي بالي بلام كم جار دي تجي اي باشا ايه دي تجي بشيكا لبيغمبر ايه شكا بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموتي الرؤية صادقة بشيكا لبيغمبر ايه ام بشيكا لبيغمبر ايه قطعا بابي هيش خلافك الرؤية إنساني بباورنا بتبشك لك يا خمراتي مقصد كم هي ودار مرون به إما دلين رؤياي بباور دي تجي إلا لايك جهود ما رؤياي صالحة رؤياي حق ودروست بشك لك يا خمراتي يتوش دلين بباور أكري رؤياي دروستو رازبو ببيني إيه كبيني أبيت بشك لك يا خمراتي نخير بو خطو تترشي رؤياي تاكو باشا بشك لك يا خمراتي هي ونابت بشك لك يا خمراتي بو لبرەوە ئەغلبی نادروستە بەشە دروستەکەشی وەکو چۆن کاهین و وەکو چۆن سەحەرە و مشەعویزەکان جارجار شتی ڕاست دەڵێنەوە بە هەمان شێواز کەسی بێباوەڕ دەکرێت جارجار شتی ڕاست ببینێ لە خەوە کاتە ڕوئیای بێباوەڕ هەم دەکرێتە سەر کەهەنە و سەحەرە و مشەعویزەکان ئەوانەی کە جادوگەرن ڕوئیای ئیماندار هەم دەکرێتە سەر نبوەت و پێغەمبەرایەتی ببلغي شي ببلغي اوي كبي غمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي رؤيا المؤمن او قيدي بوزيات كبي غمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي دي رؤيا ايمان دار بشكل النبوات غير يوا ليش وازك بينا وتري بشكل نبوات كاتو تقسيمي رؤيا اوش كومولك لا نمونه لشونيتي تطبيقي وناهي عملي تفسيري خو تار دينك وتاي اوانيا وام بشيان وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشويستانم لسرتاي امدرسانو كدس من بيكرت كومالي هاولي پیغمبري خواما صلى الله عليه وآله وسلم باسكر يكي قلو هاولانا كباس ما كل ششم وتارا لحوتم وتارا باسي زبيري كوري عوام من زبيري كوري عوام يكي قلو هاولا برزاني كعائلة كعائلية كي زور قورو مرتبة و خوش زور خدمتکاری پیغمبری خوای کردو صلی الله علیه و آله و سلم امر حزم کر ل خدمت انا بس یکب ل افرت کان کم کا خزانی زبیر کر عوام کبریتی ل اسمای کچی امام ابو بکر عائله امام ابو بکر عائله زبیر عائله اسماء بابلین زور گور اسماء خو صحابیه باوکی صحابیه بابیری صحابیه مردك صحابية كركان أولاد كانوا هم الصحابين دور جرا وهم يبصحابي وصحابيات أسمائك شيء أبو بكر الصديق إمام أبو بكر كان خزانة كه ويكل خزانة كان بريتيب ولا قتيلي كشي عبد العزى كزور درن إيمان هنا مسلمان بو أسماء لو أفرت لدايقوا سبرا هي عبد الله عبد الرحمن لقال محمد عبد الله براي دايكو باشي خويتي او نتر براي دايكو باشي خوينين دو خشكيهان بريتين لعائشه وام كلثوم ام كلثوم لدوا بيغمري خاص الله عليه وسلم لدايكو او نيش دايكان يكني لدايكي ترن وتتنها براي دايكو باشي هيك بريتين لا عبد الله كري امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن براي درن مسلمان بولا تا صلح حديبيه مسلمان نبو محمدي براي اسماء يكيك لو كسانيك امام علي زوزوري خوشيست طبعا لعنتي خوال الشيعه بك زور كات تفرقه بين اصحابه اكل دي قد بدن اما كتزاي امام ابو بكر الصديق زوزور خوشيست للاي امام علي حتى امام علي محمدي كري ابو بكر الصديق كاتب راي اسماء كردي والي مصر ولبر حب زوري بو امام علي وتنازلنا كردي لولايتي لصالي سوهشتي هجريه شهيد كرا او اسمائك لخزمتي ابن امرو لا بستحوت صال بيش هجرتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لدايك بو واتك هجرت رويدا عمري شوارد صال حفدها من كس كمسلمان ولا نو مكة ونار حتى كاني مكي هل بجاردوا بريت يلا أسماء كاتك إمام أبو بكر رضي الله عنه خوي لبه هجرتك لقلبي غمري خوي صلى الله عليه وآله وسلم أفرم أبو قحافة هاد أبو قحافة كاتب بابيري أسماء أباك إمام أبو بكر الله هاد وتي هرشي سيرك أم بيا وهرشي ما أسرت سامان التي بردويتي حشي وبرجان نهشتو فعلا نجوا هاو إمام أبو بكر خوشي ومالكشي هم ويبر حيشي ومن على كاني بجنة هجت أفرمي أسماء الله لو كاتا أبو قحافة شاي الزعيق بو ني أبي ندوات رو قحافة كوير أبي ومسلمان جاء بي إيمان هنا لدواء فتح مكة الله شوم قوزيكم هنا برم كل بردو دام بوشي بجواني خصم بردسي وتم أي باوكا كلا يا أبتي نخير وهاني أمي بروت رجالي بجيه اشتبه إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا خيره زوري بو أمي بجيه اشتبه على دسي أنا بكو بكاو هالي قرزاني زور قرسوتي تري ومحتاجه اشتقنابا ليرا أما علماء فرمون يكيق لبرأوي أسماء نئيز دسي مشيكيق وسريانا وهب فضلي وسريانا وهب دوش أفرمون لبرأوي مشركين قريش بزانا بعدام شتيكي بجيه اشتوا بشتواني ليه بكناوا اقنام عائليا طواكرت بزانا أبو بكر صديق مالكي اللي ريك وابو ربطي أبو بكر صديق بمكة وهيشتا ماو كاريكي سياسياني زور عقلانا بوكا أسماء كردي
أفرميه لدواي أموا يوارا وقتيك راكشا ومزور ماندوبو بتندي لدرقادرة كاسوم درقام كردو وسيرا كم كومالا لمشكين قرشاتون لسر سريشان أو جهل الله كاتيك هادوتي باوكد لكوي أين أبوهي الله وتم نازانم لكوي الله إزاليك من أزانم زليشي ليدام أو قواري لجوما بقرتا واندبا تندي ليدام أفرمي كوتم وأوان روشتن في غمري خواص الله عليه وسلم مهامي توزيع كردو زور بوردي لكاتي هجرته ايش اللي مهم مكان كبا اسماء درابو ابي خواردن بقينا في غمري خواص الله عليه وسلم لقص سيدنا ابو بكر افرميه سفريك محازر طبعا سفرا لزمان عربية بزورشت او تري بو خواردانا او تري كلاسر سفري خو من دانا كاسر بيالين سفرا بو كلوبالانا او تري كو اكريتوا بو توركي او تريكا كلوبلتي اكري بو السفر بهم انا وتري افرمي سفريكم حاضر كردو واتشتيكم حاضر كردو كلوبلي سفري تيبكم على كسيرم كر بني نيه بي بستم بچي بي بستم شتي انا كي خوم هنا كردم بدولته التي كي اوم بي بستو دام بشان ما بستم بكم مو وردو زبولا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بشكيتي شم كردو بشتين افرمي كاسي كيشت ما خزمت خوشويست من كسيري دمي أم سفري كرت

أم أفرتنا بان جدر كربة ذات النطاقين أم أفرت برزا كمال صفاتي زور تابتي يكي بلا صفات زور قرنجة كاني عبد الله كريب وما نجرته عبد الله كريب الزبير أفرم ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء حج أفرتك من نبيني وبأندازي عائشة وأسماء سخيب زوزو سخيبون هردوكا أفرم دايك من عائشة شتي كو أكرد وكو أكرد وكلاي كو أبو إنجا يبخش بلام أما أسماء فلا تدخر شيئا هر هيتي شي كورنا أكرد هل للروا يبخشين إيه نزيكي كيرت بينما أسماء لعائليك زور دولة منده بلام زور بفقيري جيان بسر أبا طبعا هندي حالات هي لحياتي إنسانة تيبر أبي لم سيرائم زور إسفادة لأك يعني بيركر أو بكر صديق كان دولة منده كان أمنا رانا بدولة مني عائليك كان مرموقا لبيش هجرته إمام أبو بكر زبير كرة عوام بانكات يكيك للصحابي برزا كان أسمائي أداتي طبيعتي زبير زور رقوتنا وزور شديد وبغيرة هيش تيكي بتشوك الأسماء قبولناك كاتك شو أكابم أفرمه هميشة أسماء يكيك لكيشكاني أبو أترسال لغيرتي غيرة أكر برامبري ني أتواني جولو حركة يبكى زور لو أترسى أفرمي كوت مناونا راحتيكي زورا وأبوى أسبكيم تشارسر كردايا وترتيب كردايا وعلفم بدايتي وخزمتم كردايا وآوم بدايتي وحازرم كردايا وجهاد وجن أبوى خوم بروشت مايا بكولو بأوى بنا راحتي آوم بهنايا أبوى نانم بكردايا نمزاني نانك بكم هاوي ركب دسمه وشلبو كومولي دراوسي لأنصارا وأهاتن خزمتيان أكرد أفرمي باخي كي هبو سي فرسخ دورو هر فرسخ يك نزيكي 5 كيلومتر يعني 15 كيلومتر علي همو روجة چنجاري او 15 كيلومتر ويب شو ما يتباخي كي او دنك خرما و او خرماني كا في صلاب انكوت من رخوا همين كوب كمو بيهن وابو اسبكي زور من دو ابو ام خست سر سرم ام هنا يو علي جاري كان بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لرية مني بيني بسر سر ما كمال خرماي زور زورم هل قرتم فرمي اخ اخ با وشتركي وشتركي يا خدادة فرمي اسماء ورا سر كوا بابد جين مو طبعا في غمر يخوص الله عليه وآله وسلم زور سادة ما مالي كرد أفرمي زور شر من كرد ويسم سر كوم لقال اشكو زور ما نوم بيرم لغيرتي زبير كرده والله نميرا سر قال هات موتم والله اي زبير شتيكي اوار رويدا حرچيم كل بر غيرتي تون هم ورا فرمي والله او دنك خرمانك اغيت سرسر بلا منو زو قرستر بولويك لقل يا سركي او اندبي ناراحت بلام تشاري شمني هشتيكم بلا سواني على امام ابو بكر زور بزي في اهاتو زبيرش طبيعتي زور تند هشتيكي ناوي على الرجك غلامي كينات بخزمت كان دواكر ام غلامه حش اشناك تنها او انديا يد أسبكي زبير أما دائكات وحازرك حتش يترناك إنجا زبير قبولي كذكا أو أسفا للاي أو بيتو أو غلاما للاي أو بيتو كاري أسبكي وجيب جيبك أسماء علي والله أم خادمي بو ناردم إتر إسراحتم كرت أو أندا ما ندوب أو أندا نارح دوب أو أندا الزحمة جيانم أقو زرق طبعا كاتك هجرتك برو مدينة أسماء حاملة وزور جنارة حتى هجرت بالنسبة أو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كهجرتي كده بناو مدينة يهودا كان دعايك عن بلاو كرده وتان سحر من كرده لو حاولاني كهاتون مهاجين كسيا منال لأنه فعلا جمنال لأنه منال تأخير وطبعا دجار امتحانات هي إنجا يهودا كان زور دل خورجون بوتان تازد طواهم يعني فوتان همو ين ابتر ابن بيوچ ابن ايرين بيناك سحر مالك ابن همو ها والله اترسان بيتا خد بن مهاجرين زون نار حد بن مهاجرات نار حد بن ورده ورده اسماء بحمل خويا وخوي جانا نو مدين لنو مدينا شان روجك ما يوا عبد الله لدايق كعبد الله لدايق وها والله زور دل خور افرمي خصمنا وبارتا بروكو هنا بخدمتي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم

فرمي هندي خرمي لدمي أزوي خسناو دمي عبد الله ودعاي بركتي وكرت أفرمي يا دسي باوكم أبو بكر وتي بان بودا بجوية كانيا. طبعا مسألة بان دان بجوية منالا لأنه مذاهب اختلافية، مذهب إمام شافعي، مذهب إمام أحمد، مذهب إمام أبو حنيفة، هرسي كان بيان ويا السنة كبانك بدري بجوي راستو قامت بكري بجوي تشفي من دال كاتك لدعيك أبي واتا لاي إما سور كاد لحوتم رجاء بانك أدري وهلا يك كراو شو كحكمتي يا شيا يا كمين دنبوي جوي لأبي بانجي خواب بركتي بان بركتي قامت بسريا دابر أفرميه إمام أبو بكر جقرتي أم بانجي دا بجوي. طبعا لما زي مالكة كراهتي هي بانجدان بجوي من الله بيشواني أو سيما زبيتر أبلا أو سيما زبيتر وقت الجمهور علماء لسر أول كا بانج بدري بجوي الراسة وقامت يجبكري بجوي شب. أفرمي إمام أبو بكر بانجي دا بجوي من الله كان داما هو همو هاولان ويهود هاتون سيري عبد الله زان راسا يهود يكال هاتون زان راسا وأصحابي زور دل خوش بن بما أفرمي فرحي كي زور كورا لناو مدينة دروز أسماء مشكلة زور زور بولا قل زبير كوري عوام بردوام لم الملانية أروي كوري عبد الله كوري منذري كوري كشكاني هم ولا دايق بون جار بجا كشكاني زيادة رو يبرو الزبير زور تنبو طبيعتي أفرمي أوان دا زور بوها جاري كان شون بولاي باوكم شكاتن والله أي باوك الزبير طوى ناراحتي كد بير كان أو بياوي كي دولمان دس الراسي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم شي أمش غاري كي أم كشي إيك الله اللي يا بنيت اصبري هو كشكم صبر قراء فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح أجر أفرتك بيارك صالحي هبه ثم مات عنها فلم تزوج بعده أو بيارك بمريته أم بدواء وشونكاته هرب منيته جمع بينهما في الجنة قال بهشت أقنوا بيكتر أم كشو مشاكل أن نعمل أو شديدي أو تندي زبير قبولك أفرمي قبولي كرد قبولي كرد من القوربون طبعا كمن القوربون يتم تداخلا لبين جنمير لدز في أكا مثلا لكردواري خومنا على بهيش وازنا بتداخل كده بين جنمير ده فرمي روجي كان زبي لأسماء أدا أسماء شهواري كل عبد الله كري طبعا زبي كري عوام لقنجيا زور بالواني كسير عبد الله الله شو هو سر خوي حتى جاري كان بستي عمري 12 صال للرياضي كان 8 صال بستي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شهيد كرا وشمشيركي هل كيشا ورشد على أول من سل السيف في الإسلام يكم كشمشيري هل كيشا الإسلام الزبير طبعا عبد الله شهو تازا في أكا دايكي هواري لكرت على عبد الله تشوب دم دايكي فأقبل إليها زبيريش سيري كر عبد الله هات يكسر روي كرد عبد الله وتي إن دخلت فأمك طالق أجل بيت جورا ولا داك داك طلاقي كوتين على عبد الله جوينا داهر تشجورا وتيلي كرم بيكوجي والله قبولناك ولا تشجورا طلاقي كوت جيابونا ولا يكتري كجيابونا ولا يكتري زبير طبعا هشت خزاني هو لعمري خويا هشت خزاني هنا أفرمل لدواي أم جاروا إتر أسماء نقرا يا ولد بلام زبير همو كاتب هرشي بيز بابوي أنارت أسماء لقلق الركان يا ورده ورده جار بجار أولاد كان قورتر أبن بي أغن عبد الله برورده يكي زور سير كرا لبرده من مأفرته شكا مأفرته مشهورة بوي كزور خواناز أفرمكاته كنخوشة كوت هرچي هبو لو مملكو عبداني كهيبونو إشي بوك همو يعني أزادك أيو ديارة قناهم كردو أما بوهي قناها ونخوش كوتون خواه سفاصد أكم عقوبة داوم لسر بره لقناها كانم لزور قناهم بوراوية إلي أسماء كسنا بوكو ببخشي بخش ديكي زور سير أمن دا فقير بچ حال جيانا بري تسر أواج بخشن ديك حتى إمام عمر لزماني خواه كاتك عطيي دانا طبعا عطيي بمعنى المعاشي أمرو ماندي صالانه
هزار درمی دانه و اسما کره او تیان زور زور اسما چکی هزاری برکره او تی کره فلسه کلا نامنه تو بی دنه حرچه نکی بنه تا بیانی هیچی پیانه ما بی دنه ببرو هزار درمیان اده الان نه اکرده سی روش هزار درمه که لبالی اسما انا ام هموی ابخشی لپیانه ای خواه اسما خصلتی که تری زور جوانی هی لخصلت کانی زور حشمتی هبو زور زور دا پوش راو بو لأخير عمري وطبعا أسماء لنو آفرتي الصحابيات هيج كزني وقد الأسماء عمري دريج بي صد صال رقجي هاو صد صال أفرمي أتشاو كاني هردو كوير بو بو منذيري كوري تول الشام جلي كي جواني بو هنا على جلا كان زور جوان على آوا دسي ليا وتي كرم أم جلا نمنا وتي بخوا دايك أو جلا نزو زو أسورن هنا وتي أزانم أسورن بلام لاي سريان تسكا وصفي لا شيء من أكا نامون الا منذير ام جارت تجلي كي حجم غورتي لي وانا انجا قبولي كوتي الم جور جلانا اواني ترمنا شكو وصفي لا شيء من اكل الا لرويتك او ادبيك زبير دايدا قد تركناك لجلو برك بوشاك وتنو توليا ملابسك اني زوت نتول حتى لاخير عمري يا سبحان الله لباس التقود الناري افرمي او ندي بيربو بهند جار حالاتی که بسر آهات آقای لخوان نامال نیوش کردند. علیه که لاولادی اولاد کانی دانا بور رول غیر دانی شپیم بله دوای او چیپ کنم که لبیر مسیت او. از هنم اول نیوشم ول حضوری خوام بس لبیر مسیت او دوای او چیه کم تو پیم بله. علی اشاراتی که دام که اشاراتی که کر اولی وپی اود اوف که. علی دستی اکر با قرآن خواندن قرآن یا خوان قرآن یا خوان قرآن لبیر یا چه دوای قرآن خوان چیپ که اولی وپی او کاتی رکوع. كإشارتي أكري أي نازل نبشيبكم أيو كاتي الركوعته إن جاء الركوعي أبرد على الركوعي كدري جي أبرد إشارتي أكري دوار ركوعي تشيبكم أيو كاتي هستانوي للركوعي اعتدالة كاتي سجدته هل صاروا ولا سجدته خوي دركي نيوجكان إدراكي أوين أكد شان ركعاته كاسنك نفري كدانا ووي لنيوجكان إنك زور لعباداته تندو طول طبعا یکی گلو آفرتانی که لجنگی یارمکا بجداری کرد لگل هاوسری خویا بریتی ولا اسماء طبعا اسماء زور باسی غیر لحیاتی او زور باسی غیرتی زبیر کری برم بری الله وقتی والله ای زبیر ام خیمه که بوم من دانا و اگر یکی قاس بخاطر سری ببی تیری بر که لغیری تو امری هیچی بر نکه تو امری لری مشکینش هم آین ازن کس نزدیکی اسماء نکرد چون کل غیرتی زبیر زور اترسان برام بری. ادنا غلطی قبول نکرد. افرمی لذای او که جاج بودن و همو کاتیک با اولاد کانی اوت اود آگاتن لزبیر. استش که طلاق دام زبیر هر غیریه برام بر. هر تونه قبول نکرد زورش تیپی قبول نکری آگاتن لیب مراعاتی حالی باکتن بکن. أم أفرت برزة طبعا عبد الله كوري زبير لدواء يزيد كوري معاوية خلقي مكة كوبنو بيعتي عنده طبعا بيان أو تحب رسول الله وابن حب رسول الله خوي خوشويست الله في غمري خوا كوري خوشويستي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هندق الروايات بحواري في غمري خوا صلى الله عليه وسلم باسكري وفي غمري خوا زور دل خوش وبلده يبوني كمالا خصلتي خوشي قيادي هو خلقي مكة كوبنو يكسر بيعتي عن داكر يعني بخليف إلا شامش بيعدري أبو عبد الملك كوري مروان بو بخليف دو خليفة كوبنو مشاكل دروزو ورده ورده وهاي لهات جنگ كان بشوك بونو عراقي بدس زور شويني بدس عبد الله كوري زبير ورده ورده هاتو ناو مكة لناو مكة شخلق بشتيان تاكر شان كسي كي زور كميل يا مابو هندا حتى لهندا الروايات أفرمي خزان وأولادا كان يخوش الرايان كده أو ندش راكا قرمبو أفرمت شو بولاي دايكي نيجي أكل وساتان نيجي كي طاو أسمع وتي أي دايك هاتوم بولاي تو تي رولا بوشي هاتوي تي والله أي دايك هاتوم نازانم تشيبكم همو دورو برم تشول بوا رفيق برادر هموي معظم أصحابم قد تخاذلوا عني دور كوتون توليم نازانم تشيبكم وتي تو خود باشتر نفسي خود أناسي بو تشي أمكارت كر بو قولت كر خليفة أجل لبرخوا قبولت كردوا
برو لسر رجاي خوت بكريم بجي عش كريما ومت كريما ولا يأخذك أسير نيضي أسير بكري بكريم برزو بجي مردني شو برزو برو لسكاري خوت برو والله أجدتو لسر حقبي فامضي له ها والله كان لسر شيء لسر تو كجلا أبي توج لسر أو ربازي خود بكجلا أفرمي عبد الله وتي والله أيديك والله أجر خون بحق نزاني أبدس من أبر وخلافته بمخلفة مسلمان دب أخوة أيديك السي قومة ما نوبة منها به كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط بخوة أيديك أم كريتو بعمدي بحياتي خرابيكي نكردو منكريكي نكردو قناهيكي نكردو تسي أم غيرتك كسي بعمدي لهمو حيات ما أيديك قناهيك منكردو ولا عمل بفاحشة قط بخوال لهم حياة ما فاحشيك منكردو لحكم إخوان لا منداو ليك أمانة خيانة منكردو والله ظلم يك مسلمان يك معاهد كافريش بسروني عليه أسماوتي الحمد لله جعلك على ما يحب وأحب سباسي أخوة أكم كتوي خصوة تسرشتيك أخوي بي أخوش ومنش بي أخوش دي تركر ما ترسى بره أخوة دايك الأشتيك أترسى أترسم كمردم لا شكم هالواسن وقالطي في أبكر كرم كم مرة كسر برا لا شكي تشي لي أكري أو تشوزاني تو ها قد نبي بسر تي خمي ضلي توما خفاتي توما كرم والله أقل لسر صيامي من خفت أبو أخو ما قلنا هيش خفت أبو ناقم برا الله شهيد بكري طبعا زبير كري عبد الله كري زبير زور بالواني كي قرر بدوش مشير جنجي أكرد إيش قلوها والله نيكا مشهورة لتيرة غلطي نا أكرد نا زبير شو نا كرشي عبد الله هر تيري هي وشان دا أيدا لبرامبر وبدوش مشير جنجي أكرد بريت الله عبد الله حتى عبد الله كري زبير أو ندلع شيء بخو بهزو أفرمي جارك لافاو هلصا لافاو لا فوصل دوري كعبي قرت يكمنكس كتوانبتي بملا بدوري كعبي طوافك أو أدوتي فرسته ما عبادتك كسبي ناقر حول شوط بدوري كعبة بملا طوافك يكمنكس لم يجواك طوافك بملا بريتي لو وزور صفات ومواصفات تري هي أفرميه شو جنجي كر جنجي كر تاش شهيد كر كشهيد كر خليفة مسلمانان طبعا حجاج هالي واسي لا شكي هالي واسي او ايك اخوي توقعي كل بركاته دي خلفي مصوان نامي كيبوناتك اسماء رازيك حرشيت كدو اسماء رازيك شوك اخير مهاجريك ما بيتر هيج مهاجرين ومهاجراتنا بس او ما بويا كاتي وفاتك اخير كس لمهاجرين ومهاجرات وفاتك باسماء صالصالي حفتا وسيكوش جاب زاني او اندع عمري دريجو افرمي كاتك حجاج خبري بنا نشوب ولا دواي حجاج شوب ولا وتي يوم يلا برخاتي تو كرك داقر مو أنا وتي جوا بقري حجاج من هيج إشي كم بتوني والله جوم لابو في غمري خواص الله عليه وآله وسلم أي فرمو كذابك لقال كسي هي مبيرة وتخن رجع لنا ثقيفة دركه وخا كذاب كمان بيني بتشاي خومن أو مختار ثقافي من بيني أو كذابك أبو توش خير رجك أو خير رجك شم بيني الحمد لله قصة كيف يغمري خواص الله عليه وسلم راز درج أفرميه حجاج نيتوان يكلمة جواي بداده طبعا حجاج زور بليغ اللسان بس دقال أسماء يقصي نكر شكا إزاني أفرده تقية وقورو أفرمي تكي دا قرتو تسيمي كردو با أسماء أسماء أفرمي بدسي خوي شوردي عطرجي كرت كفاني كرت نجي لسركل ناشتي خلقو بنا ولا دوري أفرمي زور بأرام قري وصبر قري بلام غمي كي زور قوري إخوات غمكي أفرمون بو أو نبو ك عبد الله كوري الرشد تي والله غمكم تنهاب بو أو يك خلافتي مسلمانان مسلمانان توشي بون أو بون كلبين يكتر قتال بكري ويكتر لا يكتر بكوج غمي أو أخو ما قلنا غمي عبد الله كوري مناخو طبعا بيس شو لهندي الروايات حوت شو لدواء أم وفاتي عبد الله كوري زبير إتداكي أسماء مع الله أويك وفاتك
اواني كبدوري وما ونخزم كسكر كوان اكاتوا الله اذا انا مت اجر مردم امزل انا من برا داكن وحنطوني لا شكم بون خوشكم ولا تجعلوا على كفني حنطل نكن بسر كفنك موبون خوش اللي بدل كفنك كفنك بوني خوش نكن بس لا شيخهم ولا تتبعوني بنار بأقرو الله وريا وما شو أنا مكوا لصالح فتوسي وفاتك أفرتي تقية نقية مجاهدة لبينا بخوايا زور ماندو كتائب حياتي دي فرمايشتي زوري لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم روايات كدو أو فرمايشتاني كصحيح بخاري مسلمات بنجاوسي روايتي هي كلا صحيح بخاري مسلمات تابتي أسماء يكيق للروايات كان كزور مشهورة أفرمي دايكم هاد بولنبو مدينة الله دايكم هشتا مشركو الله بهش شوازه نسلام ليكرت نبخير هاتنا مكر نهشتك شو من خزمة بيغمري خواص الله عليه يا رسول الله والله أودايكم هاتوا طبعا هم حالتان لدواي صلح الحديبية اتر مشركين قريش لو ري صلح ابو اهدنا ناو مدينة امان اروش طيعة تيادي أودايكم الزور حز اكم صلي الرحمي لقلا جيبا جيكم افا اصل امي صلي الرحمي لقلا جيبا جيكم الله بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم فرموي نعم صلي امك بله برو سرداني دايكتك برو صلي رحمي لقلا جيبا جيك تصورك طبعا دايك زور خوش بيستا عائليك ان امام ابو بكر ايماني هنا وخزان ايماني هنا وكرك ايماني هنا بلا من قالها مو امانشا ام جور علاقته بي وندي خزماتي هل نبشرا برزقك بيغمري خواص الله عليه وسلم شلون من قال دايك ما تشيبك مشركه بلا برو سرداني كا مشرك طبعا ما دروازي كي زور قول الفقه ابو اما كاتو او جويا ما مالي اما لقال مشركي كي حقيقيه شلون شون سرداني أكين شون رزيلي أجرين حتى أفرمي لدواي أم حالة أسماء هدايا زور قورة قوري أنا الوداي هدي بونا الوي سرن جراك يا شبرو دي هدي زور خوي زور فقير هدي أنا الوداي وسرن جي داي كي بينا برو لاي أينو وي أما ياساي كي زور قوري أبو إما آيا إما أكري مثلا لغل مشيكات يكالاوي كين سرداني كين آمو شوي كين آيا أكري أنا أكري خزمات يكي رفاقتي زور كاد جنس برسيار أكان مواصا مثلا فلان مال بابلين هاوارين يا فلان مال يزيدين يا بوشي وازا وانا كلا كردستان تواجد يعني هي أي أم أكري لخوار دنيا بخوين يا كاسي قشبه لنا وخوار دنيا هي أكري لخوار نكي بخوين يا نخوين في غمري خواص الله عليه وسلم لما لي مشركة ناني خوار لما لي يهودية ناني خوار حتى مسموم كلا لما لي يهودية بويا مجالاتي كي قورة للشريعة لم بابتي ما مالا كردنا لقل غير مسلمانا بابتي كي زور قورة واسعة مجالاتي كي زور قورة اي صلي الرحم لقل انا جيبا جي اكري بلا صلي الرحم لقل انا جيبا جي اكري رحمة بزي اخوة بس الاسماء كتي او بكري صديقة بباري افرتك اما دبو زور بمحنة جيان بريتسا لجر سيبري بياوي كي قرص طبيعته بمن اللي رأي ما درسي كي قوره ورقلي ممكن كسيك صفاته كان الصحابة آسابه بلام غيور طبيعتي لغل آفرة النوعي كتير أسماء درسي كي زور قوري بأي مدى وشون ما ملكي لغلها وسركت لخزمة بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم بيت بلا ورا سركة وغيرتي مردكت بتكيرته ما شاء تجاوزنك يبو أحد ديك حدي من الأزاني مردك ترأك يعني غيري أجولي برا مرد وزور درس بندي تل حياتي أم قورة أفرتا هي كخوي دورو بري هموي با شاوكان يعني بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبي خواه يعني داوار لي أكين رزوان ورحمة وبركة خود بسر طوابي ها والاني خوش ويستاب بارن خواه ايان داول لي اكين بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظمت ام كلمات بركاتاني كلا خزمتي انا ابين حياتي ام قوراني كلا خزمتي انا ابين بكرة رايك رونا وما ضل من روشن كراوبي جيان من روشن كراوبي داما مزلنا يا اكرم الاكرمين با
بزي بسلمان أبو بارين يا أكرم الأكرمين خويا داور لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظم لسر جنبناها كان ما نورا قناها بأشكرا كردوما عفو منك قناها بأنهان كردوما عفو منك قناها نمن زاني كردوما عفو منك قناها زاني ما نزياد الرأي كر عفو منك خويا بزي بسلمان أبو بارين اللي خجبوني خد بسلمان أبو بارين يا إلهي داور لي أكن بناوي جوان بصفتي برزة باسم عظم الظلم دام زل نسر خواناس يا إلهي لد أبارين ولد ألال النوى أمتي إسلامي لآزاري زور قوران يا إلهي بستك أمزر سرزبي بدسمان والنية يا إلهي لنوان خد أوف الله كان يهود نصارى مجوسا قوزاوين يا إلهي هاني الزليلي وضعيف خمان بولايتو برزكينو بمان جرى سر حكمه دا صلاة بمان جرى سر أو سياسة شرعيك شريعتك توي في برين بري وحكم عباد بلادي في بكين يا رب العالمين خويا داوان لي أكين بناوي جوان وصفتي برزة باسمي عظمت أجر محتاجك من هي يا إلهي بخوا كزني هاني ببرين لم زمني فتنة وفسادات هاتو نبي يا إلهي قرفتك من بوشارة سرك حاجيك من هي ومن جيب جيك دريا كان خير وسلمان أبكروا عفو عافيتي خود وسلمان أبو بارينا يا إلهي داوان لي أكين بناوي جوان وصفتي برزة باسم عظمت بكرمي خود لبهشتا هموما لخزمتي أمها والانا كوكروا يا إلهي يا محروم بن ليرتا وكان من في غمبري خواي نبيني وصلى الله عليه وسلم يا إلهي بمن جرى لو كساني بسري برزة ولا صاحي محشرة أو خوش يستأبين بمن جرى لو كساني كلقو دستي جمعي أمها والانا هرهم لساحي محشرة بيك ولا صفيك أبين يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوان وصفتي برزة باسم عظم بكرمي خود صلواتي يما بقينا ودي داري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم صلاوي يما بقينا يكيك نوما لخزمتي أبينا يا إلهي صلاوي يما بقينا بمها ولا برزانا يكيك نوما لخزمتي أنا أبينا يا أكرم الأكرمين خواهي داوال لي أكين آرامي بسر دلمانا مبارنا آرامي بسر مالمانا مبارنا آرامي بسر شارمانا مبارنا آرامي بسر ولات اجتمان مانا مبارنا آرامي بسر أمتي في غنبر إخوايا صلى الله عليه وسلم مبارنا يا إلهي عفو عافيتي خود بسر مانا مبارنا رحمة وكرم خود بسر مانا مبارنا تو قوري خود لم دنيا در من مكب إيمان ونبي لم دنيا در من مكب شاية مانا ونبي يا إلهي أمل مانجي كيزور بيروزا مانجي مولودا يا إلهي داول لي أكن برحمة وكرم يخوض من جرى لخوشي استكان في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خوشي وستي أولى ظلمنا زياترك ظلمنا دام زراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى

0: يوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

اما عن الفتيات فاذا ما غطينا الرؤوس والوجوه ووضعنا النقاب على مواضع الفتن مصداقا لقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. ولم يطرق الامر هكذا، انما ذكر عبارة ترجم كل لسان خاص، حيث قال تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا، ذلك ادنى ان يعرفنا. فهل اذا كشفت الفتاة وجهها، هل حققت قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا؟ لا، لان الفتاة لا تعرف بظهرها ولا بصدرها، انما تعرف بوجهها. فاذا قال الله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا، فالتزاما لاوامر الله لا بد ان تغطي وجهها حتى لا يعرفها غيرها، خصوصا عندما سئلت احدى الطبيبات وقد وضعت النقاب على وجهها وقال لها احد المتعالمين ان الرسول اباح لكن ان تكشفن الوجوه والايدي. وتعقيبي على هذا الحديث انه ضعيف، قال المتعالم ان الاسلام اباح لكن كشف الوجوه والايدي، فلماذا تغطين الوجوه؟ قالت له الطبيبة هذا ايام كان المسلمون يغطون من ابصارهم، اما اليوم فانهم لا يغطون من ابصارهم، ولذلك نغطي الوجوه حتى لا نوقع المسلمين في غضب الله رب العالمين. حفاظا على الرجال، حفاظا. انني اقول هذا الكلام واؤكده. لماذا تغضب صحافتنا عندما يرين الفتيات ملتزمات لاوامر الله؟ لماذا تطالعنا احدى المجلات القاهرية الساقطة الآثمة؟ لماذا تطالعنا بحملة على الفتيات اللائي يلزمن تنفيذ اوامر الله؟ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين بالعيون المسمومة، فلا يؤذين بعبارات الغزل التافهة، فلا يؤذين بالنظرة المريضة. لماذا تغضب احدى المجلات؟ لماذا تغضب احدى المجلات عندما يرينا فتيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات؟ لماذا يغضبن اذا رأينا الفتيات يلتزمن اوامر الله؟ ولماذا لا يغضبون اذا رأوا الفتيات يظهرن من الاجسام ما امر الله بستره؟ عجبا لنا ولمجتمعاتنا، عجبا لنا نحارب الفضيلة ايا كانت، عجبا لنا نؤيد الرذيلة اينما كانت، عجبا لنا نحارب الله في كل موقع، عجبا لنا نعلن الحرب على كتاب الله في
كل مكان. نعم يا سيدي يا رسول الله. اذا استعثرت المرأة اي وضعت العطر في ثيابها ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية وكل عين تنظر اليها زانية نعم يا رسول الله. نعم يا حبيب الله. ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. نعم. نعم يا سيدي. يا حبيب الله. ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه تبعها كل شيء في السماء والارض باللعنة حتى تعود الى بيتها. معاشر السادة الاعزاء ما زلت اقولها وما زلت اعلنها صريحة ان القافلة تسير والذئاب تعود. ولكن هل يضر الصحابة نبح الكلاب؟ ايتها الفتيات المسلمات يا من حققتن قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. لا تغرنكم هذه الصحف

0: الحديث ما إن يعني يتلاشى تماما وينتهي إلا ويعاد بعثه من جديد. أعني الحديث عن الحجاب من حيث المفهوم ومن حيث الحكم الشرعي جد جديد من بعض ربما المنتسبين إلى العلم، وحقيقة العالة على العلماء والعالة على العلم بالنسبة إلى جمهور أهل العلم أنهم يقولون بجواز كشف الوجه. ترى ماذا يمكن أن يقال لمن يشاهدون الآن حول مفهوم الحجاب وجواز كشف الوجه لجمهور العلماء وهذه النسبة؟
1: هذه المسألة مما يرد فيها كلام عند العلماء عليه رحمة الله، وكذلك أيضا يخوض فيها ربما كثير بعلم أو بغير علم. ينبغي أن نحرر هذه المسألة، نقول إن من مسائل الإجماع التي لا خلاف فيها وقطعيات الشريعة أن الحجاب مما فرضه الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمعنى من هذا هو حكم استقر في الشريعة، وهو دليل قطعي على أن ما فرضه الله عز وجل من الحجاب وأنه من أمور قطعيات الشريعة. وبهذا نعلم أن من قال إن الحجاب حجاب المرأة أن هذا من عاداتها أو تقاليد العرب فهذا كفر وردة خارج قائله في ذلك عن دين الإسلام. وأما من تكلم في جزئيات هذه المسألة مما تكلم فيه العلماء في فروع هذه المسألة فهذا فيه صور متعددة للعلماء في ذلك خوض فيها. وأما ما يتعلق بأصل هذا التشريع فهو كما تقرر ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاب إذا أردنا أن نتكلم على ضابطه في ذلك نجد أن الشريعة أمرت بأن تلبس المرأة الفضفاضة في ذلك من لباسها، ولهذا كانت النساء من الصدر الأول كنا يلبسن الفضفاضة الذي لا يشف ولا يصف جسد المرأة، وهذا تجده محل اتفاق عند العلماء. ولا أعلم أحدا من النساء من الصدر الأول لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث امرأة كانت سافرة وتنسب إلى أهل الفضل والديانة. وكذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى بعض المسائل من جهة الضبط نجد أنهم يتفقون على أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ما يشف جسدها، يعني أنه يصف شيئا من دواخل لباسها وزينتها. ولهذا قد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عروة بن الزبير أن المنذر ابن الزبير قدم من العراق فأهدى إلى أمه أسماء بنت أبي بكر عليه رضوان الله ثيابا رقاقا، فقالت عليه رضوان الله تعالى: وكانت امرأة عمياء، فلما لمستها قالت: أف ردوها إليه. فوجد في نفسه فقال: يا أمة إنها لا تشف، يعني لا تشف الجسد. فقالت عليه رضوان الله: إنها إن كانت لا تشف فإنها تصف، يعني تصف الجسد بالتصاقها به لرقتها. وهذا في مسألة الفضفاض. وأما ما يتعلق بالمسألة التي يكثر الكلام فيها وهي مسألة تغطية الوجه، ينبغي أن نعلم أن السلف الصالح من نساء المؤمنين كنا يغطين وجوههن، وهذا في قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، كما فسر ذلك جماعة من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، كما جاء من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: يدنين ثيابهن على رؤوسهن ولا يضربن، يعني لا تقوم بثني أو لف الثوب على وجهها، وإنما يكون ضربا سدلا حتى لا يصف معالم الوجه. وأما ما يتعلق بمسألة من يقول إن السلف الصالح كنا يكشفن وجوههن، هذا من الأمور الخاطئة، ولا أعلم صحابية ولا تابعية ولا من أتباع التابعين كانت تكشف وجهها، وهذا في دواوين السنة لا في السنة المعروفة المسندة، ولا كذلك أيضا في كتب السير. وقد كنا على هذا حتى المرأة إذا كانت حاجة محرمة أو معتمرة فإنها كانت تغطي وجهها عند الرجال. ولهذا قد روى الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: كنا نحج ونغطي وجوهنا ونحن محرمة. قالتها فاطمة في حجها مع أسماء عليه رضوان الله تعالى. وكذلك عائشة عليه رضوان الله تعالى وهي أم المؤمنين كما جاء في البخاري في قصة حادثة الإفك في قصة إتيان صفوان بن المعطل لها، قالت: وكانت نائمة وقالت: وكان قد عرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي. وهذا أيضا كانت عائشة تأمر النساء ولو كنا محرمات. وقد روى مسدد في كتاب المسند من حديث إسماعيل بن خالد عن أمه وكذلك أختي أنها دخلت على عائشة فقالت: إن هنا امرأة لا تغطي وجهها وهي محرمة، أو تأبى أن تغطي وجهها محرمة. فقالت عائشة وأخذت بخمارها من على صدرها وضربت به على وجهها. وكذلك نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على هذا الأمر، لا الإمام أحمد رحمه الله ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. ثمة قول يقول به البعض أنهم ينسبون لجمهور العلماء لجمهور الأئمة الأربعة أنهم يقولون بكشف الوجه، هذا من الأمور الخاطئة هذا مما ينسب من الأقوال الخاطئة، وهذا وجد في كلام الفقهاء من أصحابهم من المتأخرين. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول بالمرأة المحرمة التي يحرم عليها أن تنتقب أن تغطي وجهها عند الرجال. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال الرجل والمرأة يستويان في أنهما إذا أتيا إلى مكة وهم يريدان العمرة أن يبتدئ بالطواف، إلا المرأة إذا كانت شابة فإنها تطوف من الليل حتى لا يراها الرجال، وهذا في كتاب الأم وهو في أصح كتبه. كذلك ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في كتاب الموصود كما نقله محمد بن حسن فإنه تكلم على هذه المسألة في أنه يتأكد للمرأة تغطية وجهها، والنصوص في ذلك أيضا على الإمام أحمد رحمه الله في ذلك مشهورة. فالإمام مالك والشافعي مع أنهما يريان يعني أن المرأة إذا تنقبت من غير حاجة يجب عليها الدم يسقطان الدم عليها ويقولان بتغطيتها عند ورود الأجانب. ولهذا تجد العلماء يتفقون على مسألة أن المرأة إذا كانت جميلة أنه يحرم عليها أن تكشف وجهها، وقد نص على هذا الإجماع إمام الحرمين الجويني وهو من الشافعية وكذلك ابن رسلان وكذلك ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام. ونشير إلى مسألة مهمة أن بعض الكتاب ونحو ذلك يقولون أن تغطية الوجه من العادات. أولا لا أعلم فقيها من أي الفقهاء من المتقدمين أو من المتأخرين قال إن تغطية الوجه من العادات، وإنما يقولون إنها متأكدة ويختلفون في وجوبها، هل هي واجبة في الشريعة يأثم فاعلها أم أنها من المتأكدات في الشريعة ومشروعة. أما القول بأنها عادة هذا من المحدثات التي أحدثها بعض فقهاء التغريب وتساهلوا في ذلك حتى ظن أو سووا لكثير من الناس مثل هذه الأفعال بتليينها وترقيقها وعدم المبالاة فيها. وأما ما يتعلق في قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة هنا في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، جاء في بعض النصوص من العلماء في مسألة إلا ما ظهر منها، جاء في ذلك أنهم قالوا أن الخاتم وكذلك الخضاب وقيل الكحل وهو ما يظهر من وراء النقاب، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبيدة السلماني، ولكن نجد أن السلف عليهم رحمة الله كعبد الله بن عباس كما جاء من حديث علي بن أبي طالح عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجن إلى الرجال. وذكر هنا في قوله ولا يبدين زينتهن، وهذا من مواضع الخلاف والإشكال لمن نظر في كتب التفسير أن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن العلماء يحمل في قوله ولا يبدين زينتهن ما هي الزينة، هل هي الوجه الذي منع من إظهاره الوجه، ما هو ما ظهر من هذا الوجه، يتكلم العلماء على مسألة الكحل ومسألة الخاتم. ولهذا بعض العلماء يستشكل في إرادة بعض الأقوال في كتب التفسير حينما يقول ولا يبدين زينتهن الوجه والكفين، يظن أن هذا هو مستثنى من ذاك، ولكن ما يستثنى من الوجه والكفين هو الخاتم وكذلك ما يظهر من أطراف الأصابع، وهذا تجد عليه عامة المفسرين من السلف الصالح.

هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيداً لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنسى يوم الاختبار أن تذكر الله كثيراً، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأخذ الأدوات المطلوبة، فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.

هل من أدلة من الكتاب والسنة على موضوع يعني النقاب لتثبيتنا على ما نحن فيه حيث أننا نعاني في موضوع النقاب؟ نقول نعم. أولا، اللي يزعم أن النقاب ما هو موجود في القرآن والسنة هذا مسكين مغفل جاهل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة. إذا كان نهى أن تنتقب المحرمة معناه كان النقاب معروفا عندهم منتشرا، ونهى أن تنتقب المحرمة فصارت تغطي وجهها بدون ما يكون في نقب ثقب فتحة من جهة العينين، لأن ما هو النقاب؟ المنقوب من جهة العينين. فإذا نهيت المحرمة عن النقاب معناه النقاب كان موجودا وكان معروفا وكان مستعملا، طيب فترخي غطاء من غير نقب، من غير نقب فتحة ما في. طبعا ما الحكمة؟ عند الله خلاص جاء الحكم على الرأس والعين، عرفنا ما عرفنا الحكمة، نحن مسلمون نمتثل نطبق. طيب أما بالنسبة للأدلة الأخرى، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، طبعا وأعظم ما في زينة المرأة الشابة ما هو؟ وجهها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فمن شرطها إذا القاع اللي ما ترجو نكاحا ما تخطب أبدا ولا أحد يرغب في نكاحها يجوز لها أن تضع الثياب غير متبرجة بزينة، مكياج ما في. طيب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حتى ما يجي واحد يقول هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى إلى أسفل، هذا الإدناء في اللغة مو من هنا يبدأ ولا من يدنين، الإدناء من أعلى إلى أسفل. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا نص كلام ابن عباس مرة أخرى. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. طيب يعني لترى الطريق، طيب كذلك يعني طبعا لا جناح عليهن، ذكر عز وجل في موضوع الكشف على الأقارب المحارم، يعني المحارم. وإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إن إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، لخطبة. فالخطبة في جواز النظر، معناها غير الخاطب طبعا ما ينظر. فإذا وإن كانت لا تعلم فلا تكون متحجبة، فيجوز النظر للخطبة تحديدا، استثناء للخطبة، هذا النظر الحاجة. طيب

0: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا خلا يوما ما بأمر ودعته نفسه إلى معصية وقالت لا أحد من الناس يراك، ليذكرها بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. لماذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعله إذا خلوت؟ لأن نفس الإنسان ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة، وإذا كان في مكان وحدثته نفسه بمعصية والتفت يمينا وشمالا وجد أن أحدا من الناس لا يراه، ربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا أحد يراه من الناس، لكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويذكر نفسه بأن رب العالمين جل في علاه يراه. أحد الأشخاص يحدث عن عبرة حصلت له، كان خاليا في غرفة وحدثته بنفسه بمعصية من المعاصي التي كثرت الآن في هذا العصر، وهي النظر المحرم من خلال الوسائل الحديثة، من خلال وسائل الحديثة مثل الانترنت وغيره من هذه الوسائل. فكثير من الناس يجلس في غرفة واحدة ويغلق الباب ويطمئن أن أحدا من الناس لا يرى، فينظر ينظر إلى أشياء لو كان حوله أحد من الناس لما نظر إليها، وغفل عن رؤية رب العالمين له سبحانه وتعالى. يقول هذا الشخص أنه كان في غرفة وفي نظر محرم، فسمع صوتا عند باب البيت أو باب الغرفة، فتوقف وأغلق جهازه ودخله خوف من أن يكون أحد جاء ويراه. فلما نظر وفتح الباب وإذا بهرة عند الباب، إذا بهرة عند الباب، فانظروا لهذه الحال، انظروا إلى هذه الحال وكيف يكون الإنسان في هذا الموضع حقيقة الدنيء الذي لا ينبغي أن يكون عليه. وذكر العبد دوما وأبدا لرؤية رب العالمين جل في علاه له وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، هذا دواء القلوب وعلاج أمراضها وأسقامها. وهذا الأمر يحتاج من العبد إلى استذكار دائم، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فيحتاج العبد إلى استحضار دائم. وكل ما حدثته نفسه بريبة بمعصية بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، ليذكر نفسه بأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، وعليه أن يستحي من الله وأن لا يجعل الله سبحانه وتعالى في نفسه أهون الناظرين إليه، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستحي منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة، وأعظم الحياة الحياة من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل،
0: ذكر بن عبد الله المزني من أئمة السلف الأخيار له دعوة تؤثر عنه رحمه الله تعالى تتناسب مع موضعنا هذا. كان يقول رحمه الله لإخوانه زهدنا الله وإياكم، زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. زهدنا الله وإياكم زهدا من أمكنه الحرام والذنوب فعلم أن الله يراه فتركه، وهذا مقام عظيم، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله، هذا مقام لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة شيء من أمور الدنيا، وإنما قربة من أعظم القرب يتقرب بها العبد إلى الله، تمكن من الذنب وأصبح مهيئا له، وما تركه إلا من أجل الله. هذه قربة عظيمة، من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام.

لو تارکانی پیشتر لهرسی و تارکانی پیشتر باس ما کرد ک دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی ساله که یا روشی هندی مانگه که یا روشی که هندی اسبوعه که یا باقی ایامکان وشی ایامی عادیه براستی عالمی که زور بجیده کهوی چون که لو اغرائه دنیای گلگ لکنا لزیر و لدولار و لپاره و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه که زوری لگلا تمشابه عالم زانه چطو بری خویده داتی لحمله روی خویده داتا دجاری لو چی لو پاره ورگیره لو زیری ورگیره لو ارزاقه ورگیری های ازان ببینی نیما ببینی نیما که پیغمبر اهوائی گوتی و دجال اهوائی او فتنه اهوائی هیچ یا لبرنامی لکیفه پاره و دولاری لپشی هنجا او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پینا وستی خاصة المدينة محاولة دكو محاولة كبشت شوري علي داخو سببي چي لو نويري بشت مدينة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بردوام لسر سلسلة موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامته هروها لحلقة شارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بيناكري بچي چونك لو خاطبر وتعالى حرسي ليدان لملائكتان كحرشا محاولة كتشاوي لا تشاو بملائكتان دكوي يكسر دتركزيتو دقريتو لو أسناي سيرت في مدينة دقري يعني بوملارزا يعني زلزال سيل زلزال يقورلا مدينة دا اوي منافقة فاسقة مجرمة دردك هل دي هل دي خود جنت دجالي او جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايو لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتوا لإنسان منافق وخراب بس او دميني توا او ايماندار وخواناس او عقيدة بقوة او دميني نوا لبشت هنجي كدجال يزد بك بشت مدينة يكسر باشكشة دكا ردكات الشام ردكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عندها بدا لولاي بسلمانش قوتي اخوة خركته ولا الشام بس بداخه وكمن شوك هم مبتلا بنهاية كجراء هاي بقى الدجال كفتيا الا بسلماني خالص ومخلص مانا اجوا قوتي اخوان جمع كردية ولا الشام كاقر هروشي الدجال هذا شري لقبك بل الدجال دست اولاي دست الشام حصارك زور قوري على صدادني وضعي بسلمان زور تندبي خواه تبارو وتعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو وتعالى أمر دكا أو وقت علامتك لعلامتي قيامتي دست بيدكا علامي قورا أمر عيسى دكا بيت أخواري لو أويش ريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو وتعالى أمر عيسى دكا كبيت أخواري عيسى ديت أخواري نعبين دو ملائكتها حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت أخواري لكن منارش السبيا لمزقفتش لدمشقا ألي رديت أخواري وش ديت أخواري طبعا لو أوي ديك الشري لقد جالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري عن نيوجي عالم صفيخ وعازل كآمد لك اللو نيوجي أوان طلب لعيسى دك يبش بيش نيوجي دك عيسى دلينا أمغو شي إمامي أمغو أو بي بيش نيوجي دك أو دبتا مأمومي بزان يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوجي كي دك سلاة دنو أو زدلي دا ربكين دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر يوخو ذات اللاي بيت المقدس هل دي هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد جيكا لكن تل أبيب العمطارية تل أبيب واليريا علي رد دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي لبا أقدر شو بتاويته أو هذا تاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرد تنادي بحديق بري خدا جيش يوال حاسن كلام بل كعسادة اخواري بيغمبر وصف كرديا
سري ترى كسريخ النبي ذاك أو وشي قطري دوري لدب سايو دي تخواري لسري دري تازل حمامي دراتيا وشي سريخ بلند ذاك قطري آوي وشي نقطة دوري لسري رادا وستي زور خاوين بجوينة چند بلي خاوين كعيسى عليه السلام دجالي كشت قومك أوي أتباعك تفرطنا دري أوي كجراو أوي حلاتو أوي دمينيتو جو آي أو جوا مجرمان حفتي هزار جو لا أتباعي دجاينك لا أسبحانه بغيلي كفيتال عنك ما عدا أو جوين إيران أو هرهيج كجو دزانن تيغيشن كدجال كجرا خوبا بابا مليشي خود دادن با قوري خود دادنين كزانيان مليشان كجرا أوانيش برتو بلاو دبنا وخود الشيرنا ولا جيان بزانا والله أو حديثة والله خود الشير لبني داران لبني بردان برد قاسك يا مسلم يا مؤمن يا عبد خود ورا جيوك ولا بني منا ورا بيكوجا دشي دي كوجي دار هر قاسك حمدش قاسك يك دارك يا دار درين غرقد أو غرقد وش كفري لا يا ما تدرك أوها ميترق العادي بلندا خول لبني أو دارن الشيرنا أو دنجيناك بزانا بس أو ألعانك هربروني أيش تف فلسطين قولي كم مالني تسير شار أو نعداري نشان دي بلا مالك بزانك أو فكر اللي مش كان هيا أو جابوا علي قضاء لسر جو عندك أو قضاء لسر دجالي ذاك أو كوتايد ومسألة دجالي لبشتي هنجي عيسى عليه الصلاة والسلام ريد كاتب السلمان كان دس بس يعند هذيني قصي خوش على ذاك مرتبة بعشتي أم بي إيش بعض ذاك كان جو مرتبة أن قال جور لك خوي تبارك وتعالى فترش باش دميني لسعادته لخوشي لنعمته بسلمان الحمل يعني بريخذ دنا ايري براسي يعني فترش خوش امن وامانه ورفاهيه خوشي لفتريك بيدشي بزانا علامته شدي لعلامته قيامته هي قور دس بيدك او علامته شيا او علامته او خاطب رو تعالى امر عيسى دك يا عيسى خط بتار بك بخوبه قوم بسلمان كانوا حرن منطقه شدي لشاي طور ثمك قوم قوادين اتو طاقتي وارني اوشيا ياجوج ماجوجا ان شاء الله نمرين الحلقه دابه بحث ياجوج موجود لان لكم اوش او مساله شتويا شتوبي غمر صالح الوصف كردي أو نوع علامات أنا جوري يقدر يشي وشي تسبيعشي خرزات داوي ببسيد أو يقدر يشي ده تخوالي أوش أوها ببي ملا أودي حتى الرجية قيامتي اللهم يا ربي خدا استر ما بكي لا ملاك مان واستر ما بكي لا شر الدجالي.

به نام خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش و ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکان درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوام نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان خوشويستان خوش حالم او زارش لبرنامك خوتان رقاي قيشتين بخزمت ايوي عزيزو خوشويست قيشت مو اما وباسي او نخوشيو او علتانا دكين كضلي ويران دكن. طبعا ملاحظه كمم لا حاضري بيشتول دا قلتم لو اون دا اما اهتمام بدل دا دين قلت مان لبر او الدل زي جاي نظري خواه زل وعلا لانسان دا خواه قوره تمشي دوش تي دكا تنها دوش اوش دليتي لقر كده وكاني اگنا تماشای بجنو بالای قوتی هزی شهادی بنامالی رسلتی آنه هیس تماشا ناک اوی خدای متعال زل و علا تماشای مروف کندکا تنها تماشای دوشوین کندکا دلیان چنده ام دلا بنوری خوای گوره منور بوا چنده خوشویستنی خوای گوره تیدایا چنده خوف و رزای تیدایا چنده عشق و اوینی تیدایا چنده محبتی او پیغمبری تیدای علیه صلاة و سلم چنده عشق قرآن چنده زجی با مسلمانان دستو تی چنده اسلامی خوش دوی او خواهی گوره تماشای او دلاله وشتانه دکا و تماشای کرده وکانش من دکا چنده کرده وکان من مطابقی او ایمانه که هر من گرتوا خاله چی تر کزور گرینگا لا لا لا مسئله دل باز بکین اوش اوه که دل نزانی گناحی بچوگ بکه عزیزان دل نزانی گناحی بچوگ بکه گناح کانی همو کبائرن سبحان الله همو گناح کانی که دل انزامی داده همو کبائره بلام جسم انسانی ما عدا دلی گناحی بچوگ و گناحی گورده که بلام دل نزانی گناحی بچوگ بکه گناح کانی همو گورن زبوه ده بی براسی زور آگامان لدلی بیسکو هر او گناحانی که دل انزامی دادن همو کبائرن سبحان الله ذاتيش داي أكبر الكبائر وكو الشرك بالله كواتا دبي زوزور آقامان لدلبي بويك هندك باسي أو نخوشي أنا ما انكرت كدل داي قريتن وكو غيا وباشان باسي تكبر ما انكرت لا تكبر راوستاين وعدم بيدان كوا تيروكا شي زور كاري قري خوشتان لو بجير مولا ستكبر كبراستي تكبر جناحك سبحان الله يقل جناحك قورا كان بلام ليش ما نو أقاش ما ديني تكبري ما نهي همو من بقدر حدك تكبري ما نهي بلام هستي بيناكين كابراي چي تازير لبصرة أو كابراي زور دولة من دبي برادر كان لي خرد بنو درين بوناي صفقه چي تزاري هي لهند که همو تجارت کن با بری آو با سین و این دا خلق تجارتی دکرد لونای تو به آن دی دوی آبی گفت و الله اخوان ده همو معلومه همو سرود و سامانم آن دیا تیم کره وره بیکه و الله یک بده یک بده بیستشیت خازان زه کارت تو با ماویتی جسی منگان ریک با قدر بیست هند آن ده پارت زیاد دبی و الله تمعقرتی و همو پارکی دا آو تجارتی و ایشتر رویشت کاتی کبارکه ان لبوهاتو لهندسان سبحان الله نو اوه بو با بلافاو بو با فیضان و بو با شپول لیدان پاپورکه ان غرق بو هر چی سروت و سامانی او پیاوه بو هموی رویشت طبعا که افلاسی هینا عادتی اهلی بازاری قدیما بو کسی که افلاسی بهینا بایی هر یکی توزیگ لمالی خوی یارمتی چی داده او سطا یک او سطا دو او سطا سی حتی حسب سخاوت و پیکرانی خوی کابراین قید کرده و نهانده هیچ بکوی لبازاری بس بداخو ایسا کسی لبازار افلاسی بینی صد بختانشی لدوده کن بیزگلوی کمار ویرانشی دکن زبوی او پیاو براسی که اهلی تازیر کانی بس راشتی چیم رو خر کرده و هین اینو سر پی خوی دوباره دیزن ماوی چکه پیس و گوتیم او را که
لو أتو ناي تزارتك يا أوزار الزمان صد صد بوناي بك أي توزك باري لدز بقولي باش والله بخاني كشم بفروشم بكو أو تزارتي بكم أو خوا قيد بمو بيك زاري حقي خلق كشف دموا أو بقدري خواي قورا أو زارش عينا تزارتك يا زرر كرد وأو كابرا إفلاسي هنا لشان ما لو رونهات برامبر بازار وخلشي بفقيري بيبينو بكريتي عال بيبين هسا حتى بغداية لبغداية بقرب السورة سبحان الله إشي بدس لكن تنها قوزة فروشت النبي يا والله كابرايشي قوزي دروز لكن دقو أقر بي بتسيأتو قوزة من البو بفروشي هل قوزي إشي درهمة كده دمي أو يقولي باشا والله يتر دارتي لسه شاني خوي دادانا أو دارة أو برو أو بري تركي تركي هبو أو تركانا قوزي لناوبو دسورة ودقراء لناو بغداية قوزي دفروش روزي كان تازه باران باري بو سبحان الله عردك كتازه باران ده باري هنده شو انده بتا قرو زي خليسك سبحان الله اوش پلاوكي دوز بوز خليسك شي بر بر بوا هر تسي قوزه هبو شكا سبحان الله كقوزه كان شكا دسي بقرياني كرد اختياره چيش ده نشتبو لو لاي لين تمشاي كر او كابره بر بو بوشي و ده قريه زوري زي پيسا قوتي كابره تو زور پياوشي قرانو معقولي والله حيفا يعني لبو اوندا غوزي دغري وتسي اوندا اوندا غوزا اوندا ديني اتو دغري قلت خاله بخوي لبو او غوزانا ناغري قلت ادي بو سي دغري قلت اذا زاني بو دغري قلت بيش بين سال بيش استا زور زور دولمن بو بين سال بيش استا سن سن سالك بيش استا زور دولمن بو خلتي بس راي ما قلت زارك هات ما بغداي ابو كوراني دارو يشتم 100 دينار لي بر بو 100 دينار لم بربوا والله نفسم تكبرم ري بين دام خم خور كم وعبايا كم بخول بي نوكو بارك هر قرمو يخشابم لبارك إذا فرم دا أو لا يبرويشم ما أوسيا دو صد سيصد بين صد قليوام لبعضها وندو كنسا دبا برواتا سبحان الله قلتي أمن باشا إفلاس بينا خلق يارمتي دام هر إفلاس هنا خوا أمني هنا ألو شويني بعردي دا دامو لو أول بين بوي خواي قورا اي مروف اوهم كسرو اوهم زرر وزليني كذا بيني او عقوبي او تكبرك الير الليدا الير الير الليدا سبحان الله تنمان او تكبر لصفخير لصر هجار لسا كسي نخين دوار لك كسي شي زاهي لك كسي شي ناشر لك كسي شي بدبخل لسا كسي شي فقير ونزان وغريب حار دكين تنزار تكبر لصروان الليدا دين اغاش مالخونيا لا عزيزان براستي دبي اغم اغمان لتكبر تكبر براسي ولي دك ويران دك ويران دواي وشي الحديث كيخي المتكبره او نيئته يشك ده صفة برزكاني خداي قوريا المتكبر ناوي الله جل وجلاله يك ده صفة برزكاني هل لايقي او كتكبر اللي بديت بوي لايقي مني اما تسين تكبر اللي بديت تابوي براسي انسان دبي زور زور اغاي لخوبي عزيزان زور اغاي لخوبي او نفسي خوي باكاتوا او دلي خوي باكاتوا بحق القران خوانا خواص يك ذره يك ذره مسقال ذره تكبر من هبي لنا ودلمان ويران دبين بيغمر خو عليه الصلاه والسلام هرش ما عندك دفرمين لا يدخل الجنه ناس تبهش من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر يك مسقال ذره تكبر تبي نبي شيخ خالدي نقشبندي او شيخ قورا كاستاذ نقشبندي كان كطريقي نقشبندي او هناك كردستان ام شيخ خالدي نقشبندي خواه درزي عالي كي باش اوي كدراسي ملايتي تواو كردو علمة زوري بدسنا سبحان الله راضي بو نبو لخوي راضي نبو لخوي ديزاني نفسو هواي زورا ناتواني بو نفسو هوا وبقات اخواي قورا زبوي هسه دقرا لكسك علاج بك لكسك مرشدي به لكسك شيخي به لكسك استاذي به كبراستي دو دروني بو خاوين كاتوا ان شاء الله ليك لمحاضره كان باز دكم ككسك اجبي اي بكاني نفسي خوي بزاني تشوار هو كار انا اي بكاني خوي دزاني يشك لوانا كشيخ شي رباني هبي براسي ام شيخ اي بكاني نفسي بيبله بوي دقرا ود صوره لكسك روجك يك شي درويش شي فقير وصوفي شي غريب فقير دي قلت اتو دقري علاجي دردي خود بكي خالد قلت بره
قلت برو علاجي تو لمكه لكن كابراهي شي والله او كابراهي بشتي لك عبيدان اشتوا او هوا او زوري بيسير بو يعني او كابراهي اقر وليا اقر اذا علاجي دلاندكا كودبي بشتي لك عبي بشتوا كودبي سو هسا سو مكي لبندر فعلا ديتي خلق همو بران بر كعبي راهو ساينوش اذا كاب دا باريتو او بيا او بشتي با كعبي كليو تمشي خلجي لك يا ربي او تسيريكا هسا سو سلامي لي كردو دسي ماس كردو هوال برسيني كردو دانش دكنين قوتي امنيا نارديتك نتو هندق سيلقا كر قوتي كري خوم دردي تو درماني تو علازي دردي تو علازي دلي تو لهندستانا برو لكن فلان شيخ وعالمي رباني هي برو لك نوي ما وق بمي نوع علاز الدكا شيخ خالدي دي نقشبندي هزار رحمتي خالدي بس رويش رويش هتا هاته هندستان لهندستان سو خزمت ام بياوة قورو ام شيخ مباركة لكن دانش دي هاتي ما علازي دلي خوم بكم براسي دم بقم بخوا براسي دلم باق ببيتوا يقلا ببو ولا قر خواي قورا وعلمي شم خوين دوا زور مخوين دوا اوي دزانم اوي دزانم او بلا برا شيخ كفر مو علازي تو او النيه من درس فيبري علازي تو اوي كخزمتي انفقياني من بكي شيبيان لوليني شيبيان لبيجداني قابيان لوبشو زلشان لوبشو خزمتيان كا قلم مقاقزيان لبو هرقرا دفتريان لو هرقرا كتابة كانيان خزمتكا اوي بكا اويان بدي اوي احمامي الو قربك اوي ايشي توا اخي قربان قلت ام زور مخيل او فوق انا يعني بقدر ربعي من نازل في كل خوم اتو هاتي علازي الدلي خود دكي يعني هاسي علم فير دبي قلت هاتي ما علازي الدلي خوم دكم تي اوي علازي توا قلت باشا يتردستي كر بس خزمتي فقية كاني ذكرت يعني حس قسينا ذكرت بس خزمتي ذكر دش ما تشيلو دش وشتن زل تشيلو دش وشتن خزمتي ذكر دن آوي دادان آوي لو قرم ذكر دن يعني جيسي لغرفة كو حزرة كي دادا إذن بس خليشي خزمتي فقية كامو رجا قيك دو فقية ديد ومزادة لي دا كان لسا مسألة يش علمي تحتي أو أنا همو غلط إلا مسألة كي والله راس تداخلي مجلسة كي كردو مسألة علمية كي حل كل أو أنا واقي أو رما أي أو خزمت كارا او انت زيرك اجي لك كتبي شرعيه ثم ما مستاهل كان قلت يا ما مستا او فقيه زور زين او قسمت كار زور زينك بولي ناقري بخينتن اي بانجي قلت خالي اتو هاتي علازي دردي خود ذكي يعني هاتي علم في دبي وعلم بالله بدك يا قربان هاتي ما علازي دلي خم دكم وتذكر شيء علازي دردي تو دو خزمتيه دبي او نفسي خل لبن تي خود داني دبي انكسار زميلي دروس كي لناو دلي خود انزا اتو دتواني بصر كبيو ما او مقاماتها ببري وبقيتها خداي رب العالمين ازا خالدي نقش بندي هزار رحمتي خواي دي بخوايا او زاني براس انكسار لناو بردني تكبر عزب غرور حتى نشيني حتى ورد خاش انك اتو ناقي تخواي قورا تقول او انا همو حزاب او انا همو مانع كبراسي انسان بقى تخوا لا غرور لا عزب لا تكبر لا حسودي ولا غياء او انا همو حجوبات براسي همو دار ديوار لبيش انساني كبرتواني برواتن برو خواي رب العالمين برو زازلان مزانا ام بيا وقورا كهزاراني وشي من دعاي خير بودك او تمنى ما عندك يجزا لخزمتي باين او بم خزمت كردنو بو نفس الزليل كردنو بو انكسارو بو غرور شكان دنو بو تكبر شكاني قيشتي عزيزان براسي ايمج دبي وابي وخاصة اواني كخوان بخزمت كاري دينو آيني خلق دزان براسي دبي متواضع بد براسي دبي منكسر بن براسي دبي يعني خوان بزليل بزانن من اريم برامبر كافر وظالم ومجرمان نا برامبر خوا برامبر خلق سي تكبر لسا خلق ديدا دي سي غرور دا كي لسا خلق سي عجبت هيا على برامبر خلق كيف بخودي ودا زاني قلاي دم دم فتح كردوا سي اتو سي بزام سي تكردوا لابو خواي قورا اويك هذا همو فصل مهرباني خوايا اويك حتى هم حول قوتي خوايا نصرته يا براسي هركاتك انسان خوي بمفلس زاني كزاني يتنيا وباشانيش او نفس غدار بيسي خوي شكاندو لمن بي خوينا غروري عزبي تكبري حسودي رياي همو لنا برد او وقتي والله ري اللي بودا بتوا او وقتي دلد منور دبيو برو
رب العالمين بريدا كويتا تاكو ديدارو باسي نخوششي تلي دل بخواي قورتان دس بيرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر قراني راديو دنجي إسلام سباس وستاج لبو خداي پروردگار سباس لبو او ذاتي كهمو سباس گزار يكشان بذاتي خويتي كذالي جتل درفتي بيدان بتوانين بقرين وخزمتان وبيشكش كردني برنامي خان ماني بيشن بردوان دبين لسر باسو سر گزشتي او خاتوناني كبونا بيشنجي امت او خاتوناني كتا هتايا ناويان بزنجوتي دميني توو زيل لدواي زيل تبن ببيشنجي اوان. بلي امروش دزينا سر باسي خاتوني چيتر اويش خاتو سميي كتي خباطة لواني كم كس مان هبدو افرت الناسي كم كس هيا آزايتيو تاونا تسيو آفرتا شارزان بيتوني ناسي أو آفرتي كهركاتي جمعن لناوي دبيتن يكسر أولان بيردكويتا كيكمين شهيدة لإسلام دا يكمين خوين كلم إسلام دا رجاوة خويني خاتو سمييي كتي خبات بوا رضا ورحمتي خوات بالوردقالي لبيت خاتوني باريس سميي كتي خباتي مولاتي أبو حذيفي كري مغيرية ودايتشي عماري كري ياسرة أو أفرت باريزا هرزو لما كم سلمان بوا خوي وخيزانا كي يكي بونا لو حوت كسي كوا براستو خو بأشكرا مسلمان بون لما كدا وبهوي او مسلمان بونش يعني توشي ازار اشكن زچي يقزار زورو قرز بونوا للايان قريش ثاني مكه وهروها خاتو سميه يكيك بوا لواني ازار ددرا لبيناو بيرو باور وعقيده كيدا بلا من سر اينكي تهجيرو دام ازراو بوا تاوكو دوای اوی کوا اشکن زدانه چی یک زار زور آزار و ناراحتی چی یک زار زور که ابو زهل با زورها شیوا با زورها اشکن زد آزاری خاتو سمیه دادا هر لبختان و لاشکن زدان و لطه ناراحتی و اشکن زد که با بینی مروف دانه یدن خاتو سمیه بی اشکن زد دراوا بلام خاتو سمیه سمیه خانی خوان بیرو باوری بتو صبر واحتسبت بردوام بولا سر اوي كوا لآرام قلي دابل داني بخو دابل وخورا قلبو وابو بري صبرو خورا قليو بتاوية ولا برامبر ابو زهل وستاوا اقرتي ابو زهلش بو بري استموا اعزاري دادا بلام خاتو سمية هردي فرمو احد احد او ايمانكي خاتو سمية بو كبو بري إيمانه وبو بري يقينه وإيمانه شي بتو لدريو آفرته بتمنى نخوشة دات سقيوه كآمادن يدز برداري بيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قولا جل جلاله ورحمي خوي بكرمي خوي بلطفي خوي رحمة ليبكات ستر من بكات من الدنيا ولا قيامة ولا شفاعة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام منو إيوة إن شاء الله تعالى محروم نكات وقل لقناح إليك وباوك ما نشخوش بيت إن شاء الله تعالى. بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، امتحان موسى لقلب بني إسرائيل، كأن بني إسرائيل لدواي أويك وأخواي قول جل في علا رزقاري أنا كا لجير دفتي ظالم يكي زور خبيث مجرم يكي زور ظالم برحم، ولدواي أويك نها معجزة لسر دستي أم بيغمر الرؤى داو أمهم بني إسرائيل ببرشاوي إخوانا وديبينا أبوايا شكري إخوايا بكر دايا، أبوايا إيمانيا زيادة بكر دايا، أبوايا عقيديا باكو شاك بوايا، وأبوايا زياد ريزيا لموسى بكر دايا عليه الصلاة والسلام. بلام سبحان الله بالعكس أمانا أكن موسى عزيادة بأدبيك أنا برامبر موسى وبرامبر خواي موسى عليه الصلاة والسلام، وبأدبيك أنا برامبر أم ديني كوا موسى هاورديتي عليه الصلاة والسلام، وعنادي وكفر وظلال وشرك وجهل هرهموا إلى بني إسرائيل الرؤدات لو كاتيك وا لو كاتيك وا لا القيبو تانا مبحث كرك اخواي قولي امركات موسى كوا برون بو بيت المقدس كوا ارضي اجدادي انا ارضي بابا بيري انا ارضي يعقوب واسحاق وابراهيم عمالي قدر كنتي اي هل لدرقاك هو يكير شبكن اخواي قولي جل في علا سريان اخاو اقرانو بولاتي اخويانو بو جري اجدادي اخويان بلام امان لكن كولك برابر اوامري موسى عليه الصلاة والسلام ولو ياكا أولا ألقيك بحث ما أنكرك وشون شوني إخوائي قورا جل في علا غضبيان لي أقريو أفرميد أو قريايا أو ديايا إنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأسى على القوم الفاسقين، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. سرقردان دبن لناو خاكو سحراي سيناء لبرأويك وفرماني إخوائي نشكان بويا بني إسرائيل أخلاقي أوهابوا سروشتي او هابوا دائما نقولي ان ذكرت دائما تكاليفي عقيديان هل ناقر دائما ريزان لبيغمران ناقر نقر وش يكيك بون لوانيك وتاريخ يكي رشو بيسيان هيا لكشتني بيغمران ولكشتني بيوشاكا. اما لألقيك بحسي او ما انكرك ويكم امتحان خواي قور جل في علا امتحان بني إسرائيل ذكا بوي كوا كشف بن بوم موسى عليه الصلاة والسلام بحسي أو ما نكر كوا تشونتوني لبحرك برانوا وتشونتوني لبرشاوي عن فرعون خنكا هروين أولاوا بحسي أو مبتا نكر كوا داوان لموسى كر فناغرم بخواري قورا قومي كان بيني بتيك دبرستن وبدورو بري بتكايا سماء كانوا تصوري خوايانا مع عبادتك أيكن. أما نش داوان لموسى كرت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وكو القيب يشوك بحسن بوتانكر بلام تشمكيك لم قصية ماوا بارشيك لم قصية ماوا كوا كي لدوائية وايا ليدكاد بني إسرائيل جوركا ببرستن قعوقو بقين بوتان بحس كلا القيكا چون خواهي قورا جل في علا فرماني او كرب موسى فرموي توبقيان لي قبول دكم مقابلي او إجرام او شركي كوا كرديان بيكشترد دبيك تريبو كشن عقوبه يكي طال عقوبه يكي صارم كبوتان بحس كرت بلام امرو دين سر شخصيتك كوا بيوستا بيوند بو قصوا او قصة كوا موسى عليه الصلاة والسلام سر كي تور لقل الله جل في علا مناجاتي كرت وقصي كرت وخواي قورا جل في علا وامري دابي
وتوراتي دابي لألواحك لهندي ألواح درا وموسى كعلماء دلين علماي قصص سرد لين خواي جورا جل في علا بدستي برز مباركي خوي أو توراتي نسي أبو موسى لنا أو بارش دارانك ألواح في أوتيت وتسليم موسى كرت لسر كيبي طور بقوي كوا عيشي في أبكات نسخي يقبل تورات كوا أوامرو نواهي وشريعتي يقبوب ابن إسرائيل لدواي أوي كوا موسى عليه صلاة والسلام أم قفتقويا أم مناجات خوشاكات كقربة كان يزقبوني في موسى لقال الله جل في علا شون لسر أمكي ويتورا أبشي موقفك إيماني بيد موسى شي وضعك خوش بيد إيمان شي لذتي كرد بيد موسى عليه صلاة والسلام كوا لقال خالقي عرض عاسمان قصاكات لقال جباري عرض عاسمان قصاكات لقال أوزاتا كوا هرشي صفاتي باكو جوانو نازدار هيتي وهرشي ناوي برضو جوانا هيتي كالله جل جلاله بويا الله جل في علا بموسى أفرميت وكل آية تقي سورتي طه والله أعلم هاتوا كأفرمي بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تاكوت هاي آية كان خواهي قولا فرمي يا موسى توبوا ببلهاتي بو إلاك فرمي بو يهاتم بو يكواليم رازي بيد فرمي إيما لدواي تو هاي موسى قومك تو من توشي امتحانك كرت وأظلهم السامري سامري أم شخصيتي سامري شخصيك كهندي علماء السيرة دلين كر إمامي موسى بو عليه الصلاة والسلام وهنديك دلين لبن إسرائيل بو وهنديك دلين لبن إسرائيل نبو قوم يقبون مانغا عند برست بلام كوتناو بني إسرائيل بمناليه وكوتت لاي بني إسرائيل لقلب بني إسرائيل أجياء وكاتك موسى عليه الصلاة والسلام أو شويك ودرتو لقلب بني إسرائيل ولدسي فرعون رايان كرد أمش لقل أو قوم ياهات وأم سامرية قولك تري لسرك ودلين لجزدية كابوا وتشو جزيرة نمشى درقيك ناو جزيرية كابوا دوربري أوبوا دلين بأمري الله جل جلاله جبريل خواردني بوئهاورد سبحان الله جبريل خواردني بوئهاورد حتى أبو أو شخصيته وكاتيك بني إسرائيل لبحركة برانا وو داوايا لموسى كرد هاي موسى أو قومي جوركة برستيد توش خوايا بوئي مبكي ما ببرستين أم سامريا أميلي ميشكا أبو جويلي أبو كوا أم قوم خبيثة داوية وأكن فناغرم بخواي قورا كدرين خوشي كابرايك بوا لمسالي السحرة ويان كابرايك بوا خبير بوا صانعك ماهر بوا لبدرس كردن ولا قوم يكشابوا فناغرم بخواي قورا مانا عند فرست بوا أمش سامرين لاو ميشكا داينا وتيما براسي قوم يكن أغا فرصتكم بوهات من انتقامي خوايا ليسنم من خوم دظامشي خوايا كيان بودكم أوان لبردن بيغمرك يا بيدا بيدكن لبحركة برانتوا خواي قورا آوهي كده عرضي وشكاني بويان وكشاخ راوستا لباتي شكري خوابكنو عقيديان باك بيو زياتر خواب ناسن داواي بتكن بيبرستن
او بتش مساد روسيكات اما هر همي اللي دان لا يعني ما نمرعاتي لا الله ينكدوا ونمرعاتي ام بيغمبر نازارين كل كلمه خويا بويا كاتك موسى الرواد بولي قاي الله بهاروني براي افرميت لباتي من توجيني شني من النقل اميا لنو بني اسرائيل ابا واقداريان با واقداريان با ولا تتبع سبيل المفسدين وشاكيان لقلابك ولا قليان بنربو برحم با كذا طبع هارون سبحان الله طبعكي نرمونياني بوبوي بني اسرائيل زياتر ميلان بلاي هارون هذا الرزيات الخشيان قرقبو لبرويك موسى عليه الصلاة والسلام حدي كتابه وتربوني كتابه بلام لقل أوشا أم قوم خبيثة مراعاتي حرمتي هارون شناغرن عليه الصلاة والسلام كاتيك موسى لسر كي تور دبيو وخواي قوير خبري بيادات يقينا كوابني إسرائيل شخصيك بناوي سامري قمرا يعني كرد وهاي لقوم كي توكرت هاي موسى كواب شرك بكنو جوركي كان بودرسكا لآلتون لو آلتوني كواب لخيزانة مصرية كان هاورديان كما بوسى لدوياد لين ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى سامري وألياكا لغيبتي موسى كاتك موسى لبين نية أم سامرية ديتا بيشوا أم مجرمة أم خبيثة داوان ليدكاد لين مادام إيو أم ألطونتان لا يو أم ألطونة حرام أبو إيو بشوازي هاوردوتانا شوازك اختياليتي أبو وموساش أقاداري أما نبو أفرمي بيدنا من شتكي جوانتان بودرزتكم بوي ألطونة كان هرهموي سبحان الله هرهموي كودكناوا أوش عاقبتي فاري حرامة أوش عاقبتي ماضي حرامة أوش عاقبتي ثروتي حرامة اتر فاربت آلتون بيت سبحان الله أم شخصة خبيثة وين لي ذكات هرشي آلتون لبني الأقباط كاني مصر هاورديان أفرت كاني بني إسرائيل كاتي آلتون كاني هاور بو زيني خوين بو أوشوي كواجشنيان كربو بياني هل ياك كوين كردوا تسليمي أم سامري أنكر وأم سامريش لبريكوا صانعيكي زور عاقلة ودلين لسحر شادستي بوا جوركيان بودروس دكات كأبو قدادة أفرميت جوركيكي وادروس كرت لبيشو باشوا بطال بناوكي مجوفيت كواتا هواء أقر بيت بناويا با هواء بناويا بيت يعني رشبا ليدات دنجك دركات لبريكو انا وكي شولا لباشوا هواك لدمي ودرشو او دنجي هاد وكو دنجي خوار وكو دنجي جوركا سبحان الله وهندك دلين سامري او روجي كوا خواي جوري فرعوني غرق كرد وبيني جبريل دابزي وبيني جبريل لسر اسبيك دابزي وكو لقرآن هات ودوايك وموسى لغلي أقصاك فرمي فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي دليل أو خولي كوا بي أسبكي جبريل عيدا بسريا وأمسى أمري بيني لو خولي هالقرد لا يخويبو بو أم إيش خبيثة بو كوا أم شركي في أبكات فنا أقرم بأخواي قولا ودلين على أساس سبحان الله أي دا بسر شيا واتهرشي كي دروس كردايا دسي اللي بدايا يعني لو خولي اللي بدايا زندوه بوه بلا ما هو قولك والله هو أعلم قولك ضعيفة أبو قدادة فرميت لم آلتونا جوركي دروستك بلا مجوف هو اللي بدايا دنيكي لأهاد كاتك دني لأهاد بني إسرائيلي خبيث بني إسرائيلي جاهل بدورو بري أم جورك سوريان أخوارد سمايان دكردو عبادتي أم عجلو أم جورك ينكر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هاي قومكم إيوة ما فتنية وامتحان سامري بوتان درستكات
يعني بني إسرائيل ويكواج ولكي برست وإلهات لو لحظات هرهموي توجيهاتي سامريان تنفي ذكر هر آقان لهارون نما كوبي غمريكي مقام برزة وأقر رحمي إخوان أبو موسى بن هاتايتوا سامري أبو مليكي أنو هو هارون شكو تايبي أهات ملام خواي قبل جل في علا بكرمي خوي بالرحمي خوي ايويت سامريش رسواكات وايويت او كسانش كوا لغيبتي نبوني موسايا او شن روجا ام اجراما اكن باداشيكي قرص عقوبتكي قرص بدا بسريانا ويكوا تاماون ليادي عن نشي ولا فكري عن نشي فرمي هاي قومكم اما امتحانك سامري هيشي بدسنية خواي ايو او الرحمانية وإن ربكم الرحمن خواي قورا الرحمن يشك لنا وكان الرحمن ويكوا إيمو مصايبة في غمر نار دوا فيامي في من داوا فاتبعوني فرماني من جب جبكا وأطيعوا أمري قالوا بني إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هارون وازلم مسألة بيرا إما ببردوام لسر أم عبادته لسر أم جورك برسته بردوام دبين حتى مساتيته ولقولك أخوة جورا فرمي لسر زماني حتى دل زماني سامرية يعني لسر زماني بني إسرائيل قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وتيان بابا موسى الرئي بدوي أخواكي أقرر أخواكي والي را أما أخواكي إيمية أما أخواكي موسى شبلا موسى ليادي شوى موسى الرؤية لشوني كتير بنا أقرم أخواي قرب وأخواي دقرير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لإجرامي أم قوم لخباثتي أم قوم لنجاستي أم قوم أم قوم عنيد كافر فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوي دوائي كوا هارون أزانيت إسفادين يقصبكات ولا برعوي كوا شقاق دورس نبيتو يعني فتنة كزيا تتقورة ترنبيت ناو بني إسرائيل قصناكات حتاكو موسى ديتو أفرمي كاتك كده قريتو وموسى عليه الصلاة والسلام يقيني هي كوا بني إسرائيل إجرامي كردوا بني إسرائيل خباثتي كردوا لبرعوي خوا خبري داو بي علمي يقيني بيه بلام سبحان الله وكو بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وخو قماني تياني خواهي قوري خبري دا بي يقيني هيك ورؤي داوا بلام كاتي هاتو تشاي بيكود بشاو بو معاينة وشاي بيكود لذاك تحملي نكرت لذاك تحملي نكرت أفرميت أوي كوا بيني لم شركا دواي أوي كوا أبوايا بني إسرائيل برامبر الله وفادار بوايا برامبر الله جل جلاله پاک بوايان عقيديان پاک بوايا عبادتيان زياد بكردايا شكري خوايان بكردايا بيني يوركا برستن موسى توربو چون تورنا بيت اگر ام اجرام ببنير غضبا لله توربو نكشبو الله جل جلاله فرموي يا كمشت كأيكاد وألقى الألواح سبحان الله أو ألواحي كوا الله جل في علا بدستي خوي نسيبوي أوامرو نواعي شريعتي أقبوب بني إسرائيل وألقى الألواح لداخيو لإجرامي أو شركي كوابيني آقاي لخوين ما ألوحكاني فردا لتوربونيا شكم انفعالي بوا باشان تاويدا وجان هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا هاي هارون إبرام تونتوني تو يشد بني إسرائيل أم إجرام أبكاد أم شرك أبكاد أم ظلال أبكاد ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري تولى أو أمري من درسوي أمري من الشكان لا آياتي كتلا فرميت وأخذ برأس أخيه يجره إلي سبحان الله لتوربونشا لدواء ويكواق سيلق لا كرد
تاوی داو جان هارون کردی ریشی مبارکی هارونی برای اینجا رای کشا هارون علیه صلاة و سلام وكل سورة تقيحات وفرمي قال يا ابن أمة قال يا ابن أمة كم نرمونيان بو وأشيزاني موسى حقيتي بلا موساش هو علمي غيبي بيانية واي أزاني هارون قصوري كدو لما سلا قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي توريشي من مقرى وسري منش مقرى إن خشيت من لو ترسام أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وذم ترقب قولي من ترسامك نهيا لبكم في تنكزيا ترقى ولكن ببن دو طائفة يكتري بكشن لبر أعوى بويكوا في تنكى قولة نبيت بويكوا زياتر وضعك خراب تر نبيت هو شرك خرابة بلام تفريقا يان بونا دو فريق يان سي فريق ودواي اجاور روبدا ودواي كشتار روبدا فري من بويا اللي ترس اويا وتمنى لكوا بني اسرائيل شن بارشيكي اللي بيتوا خلافك يان قوري بيت يكتري بكوشن لسر اولا قم نكرت وتم باب من النواحة تاكو موساد يتوا و وتم نكوا موساش دواي تو قليم ليب كي بلي بواتك لبني اسرائيل بويا من آرام مقرد صبر مقرد لكاتك شاكا نهيب ليان كرد نصيحتي انا مقرد بلام اوان بقصي منيان نكرت دواي اوكوا بويدر كوت كوا هارون ابن براي صادقة ودواي اوكوا بويدر كوت كوا قصوري نكردوا او جار قليل قومك اكات فرمي هاي قوم من فتريك الرويم بولاي ستوري سيناو لقل الله جل في علا مناجاتم كرد عهدكي من لقل ايوا امنا دور بكوا او اجرام ابكن امنا مسافيك زورم بيتو كوا او اجرام ابكن ده صالم بيتو بين صالم بيتو او خوايي كوا لبحر ايوي رزقار كرد او خوايي كوا لفرعون رزقار تاني كرد من الله كان تاني سر ابري استاكا او خوايي دا قررنو بفنا اقرن بخوايي قورا بجورا فرستي دواي اويا انجا تاوي داو جان سامري وانت يا سامري سامري هاتا بيشوا لبردم او همو بني اسرائيل ابوي كوا بوين اثبات كاد كاما خبيثة كاما مجرمة كاما هيشي بدسنية وما في اثنيك بوئي وهات قال فما خطبك يا سامري هاي سامري توخ دنوباسي توشيا خبري توشيا بوات كر او خوايا او جورك خوايا قال بصرت بما لم يبصر به او كوا من بينيم لو رجي كوا جبريل دابزي بو خن كان دني فرعون او انيان بيني من بينيم فقبضت قبضة من اثر الرسول لو خولي جير باي اسبكي جبريل محلقت فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي فكري يقول بوم هادو تنفيذ مكرد بلام أم قومة بقصي من يانكرد موسى عليه الصلاة والسلام لو ياكا وكو آياتكا فرميد وكو عقوبيك وسامري قال بويكا وسر شوريكات قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس برو حتى لدنيا مايتة حتى لدنيا مايتة دعاي ليك حتى لدنيا مايتة نابكك اللي ما ببينيت وناش بكسب ببينيت ويان هركس يكتوب ببينيت توقد لقلابكات يان هوايك لتوب دا درين سبحان الله خواي قرواي ليكرت هوايك زياد بايك زياد لجسدي دي بداية أعزاري بيقان توشي قران تايكرت هرشتيك بداية لبدني لجسدي أعزاري بيقان أبوش يوازم وحتمر أن تقول في الحياة لا مساس إتتواو تو لقل إيما ياكو تعيد بهاد شكم تو إجرامت كرت شكم تو سنوري خوات شكان شكم تو برام برخو الله بيعدبيت كرت وإن لا وكذلك سولت لسفي أن تقول في الحياة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه أغداربا أما بو دنيا عقوبتك أما عقوبتي دنيا هركسك دست ليبداد دست بدال ديوارك أو تو أزارت في عقاد أما وكو عقوبتك الدنيا وإن لك موعدا لن تخلفه موعدك تيلا روشي قيامتك أخواي قورش سر شورد أكاد خزي بسر تاتيريد الناو جهنم إنجار
تماشي خواكت بك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. نافر من إلهكم إله بني إسرائيلش نا إلهي إلهي إلهي تو كخود درست تكرت أو جوركي كواد درست تكرت دي تماشيك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا كواد تو ببردوامي عبادت تكرت للحرقنا لنحرقنا يا جارك خوايا بايس الدفاع بكات بني إسرائيل واتماشاكا هم ينسيركا أجر خوايا با دفاعك على خوي ومستاي استوينيت لنحرقنا بتأكيد بنوني توكيد ثقيلة لنحرقنا بارش بارش يكرت ستاني ثم لننسفنه في اليم نسفا انجا خوالا ميشكي اوي كوا مايوا لو يوركيا كالتوني اقباط كان بون كالتوني اقباط كان بون خواي قو رجل في علاواي كركوا خير لو نبينا كخير لو نبين تكم عاقبتي مالي حرامش هرسوت عندنا سبحان الله بلام أوبو أم امتحانا مجموعي كان تيكوتن مجموعي كان عبادتي أو جورك يان كرد ولدوهيا باداشيان عقوبتيان زور قرب لا الله جل في علا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فريداوناو آو كشروناو بحركوا إن جار ركد بني إسرائيل فرمي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أو الله يا أو إلهي كواش رئيسي فرستنا أو إلها أو معبودة الله يا كواتاكو تنيايا وسع كل شيء علما كواخواي قبر علمي مطلقي هي علمي مسبقي هي بهموش تكلم قردنا أو كوا رؤداد وأو كوا لمستقبل الرؤداد وأو كوا دواي مستقبل الرؤداد لقيامة أبمشي وازا مسلماناني بريس قصي موساش يعني قصي بني إسرائيل لقل أو سامريا مجرمة كتائب يديد وباب الظانين لموضوع بني إسرائيل لناو أمسر قرداني كواوك وعقوبيك أي خون لناو صحراي سيناء چيان بسراتيت لقل موسى قصيان چيان بسراتيت لسال موسى إن شاء الله تعالى لدرج ذاته أروني سر أحداثنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جرل جاران فرشتي وحي كان جبريل عليه السلام لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دانش تبو جبريل عليه السلام لأسمانو دنجي كبيست فرموي او دنجي درقاك بل أسمانو أمرو كرايا هرقز بر لم هو نكرابويا فرشتيك لي دابزي جا فرموي او فرشتيك دابزي بسر زوي جيغ لم هو هرقز دانا بصيوا انجا سلامي كير فرموي مجدد لي بي پیغمبر اخوا وبيداني دوروناكي كبر لتو بهيت پیغمبرك ندراوا اوش صورتي فاتحية كوتا يكاني صورتي بقرية هر داويك كي بل اخوان دمي بيتك لمانا خواي قولة بيت دبخشي بي اخوان دمي ام صورتا ويش قولنيا من جورتي سورة القرآن في الربم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بناي خوي بخشن دي مهربان دس براكم الحمد لله هرچي سخوي استعيش شايستي خوايا رب العالمين فروزقار فروبري همو جيهان الرحمن الرحيم او فروزقار بخشن دي مهربان مالك يوم الدين خاوني دصل الدار الروشي فادشت السزاي إياك نعبد إياك نستعين هاتو لبستيني وبشت هربتو لبستيني اهدنا الصراط المستقيم وراس الرير من شعر زمان كي صراط الذين أنعمت عليهم رقي أواني تاكد لقى الذكرين غير المغضوب عليهم ناوك رقي أواني خشب

كرتون شونك حقيا نسيو هرويان نكردوا وقو جول كان ولا الظالين ناقو رقي اواني شي قمرا.

تفيري كردم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيتم آدم سورة الفاتحة. بنافا خان الرحمة سور أو رحمة الرحيم لمن كان. أم آتفيري كردم. بلد هموش كيقام إشو كارب تنو تنيا. بنافا قولو بس سبحانه وتعالى. ودبيت بس بك همو كارو كردويكم. تنها بنافا بس سبحانه وتعالى.

رولي مسلمان لنا خزاني كي مسلمان دا تاهم بدنيا هل هناوا دمي ولا اينا كم شار زاببم لسر ايني باكي اسلام فالورد ببم جادا ولديك بوكو ما مستكنمو سبرشتيران يوصوزم دكم لسر روشت برزكاني اسلام فالوردم بكنو لم اركب بيروزكم ترخمينكن منيش سباسي عندكم إن شاء الله دبما روليك دو فوز بوف على جاهاتي من همو كاركان بناي إخوة دست بيدك مدلين بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخوة بخشين دي مهربان حزكم أيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتكايم بفيرون ادم كاتكانم دابش دكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ضلت بغنبر خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري ما بستو نيازي ناوضلا وهمو كسيك بجواري ما بستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبر كيتي و هر كسي كوت كردنكي بوشتي كي دنيا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردوه

بعرق لا علم، بعرق لا فهم، بعرق لا فقه، بعرق لا لغة. كلام يا إمام برز علماء دفل من حجة، حجة ودليلة. يكيك الإمام حرق وركاني أمة إسلامي، يكيك الإمام أنا عابد، يكيك لقورة الإمام عابد كان أمة إسلامي براستي، أو إمام أمر لغزمتنا براستي. قتاب خانة زور قورية، قتاب خانة زور قورية، لبو طالب العلم، لبو بانخواس، لبو قاضي، لبو مفتي، لبو أهل حديث، لبو أهل أثر، لبو هم أوانا قتاب خانة زور زور قورية. بويا صالحون زانيان دفرمون، يموت المرأة والأثر تحية، ويبقى ذكر طول زماني. مروف دمريت بلامشين وركي هدجي، وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان. فكن في الناس مثل الغيث نفعا، ومثل المسك فوحا في المكان. كواتا وكو باران بس بخش بابو مربكان، وكو مسك بون خوش بلهم شويل، ومثل المسك فوحا في المكان. براسي أول صفي الريب وزان هندشي كبراسي وفاتي أنكر ديو تسني صالة بلام إم إستاك شونيورك وكتيبكان يا ماو آمو جاركان ما وكوي براسي ببردوام لنا ومداب بوي كواتا با وكو زان هندي وكو باران با سود بخش ببوم ربكا وكو مسك بون خوش بلحمو شوينك بونك بربلا بيتن. أو إمامي أمروك براسي ديتين غزمتي إمامي أهل السنة، يكيك لأي مكان أربعة، أوش إمامي الشافعية محمدي كري إدريس الشافعي رضا ورحمتي خويل بيتن، يكيك لإمام هر قولكان أهل الإسلام، ويكيك لإمام هر برزكان كبراستي علم إمام الشافعي، يكيك لقولة ترين بقوة من هزكان بويا مذهب إمام الشافعي، يكيك براستي لتاتين باشتين مذهبكان تكرا حد مذهب أربعة براسي زوز وتساكن هميا بلان براسي أو لك نما وقدري خواي قبر قبول في بخشي ولا كدسان مذهب إمام الشافعي رضا ورحمتي خواي لبيتن. وإمام الشافعي براسي زانيا زور استهيش يان كليا. وإمام أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لولا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر. أو شيء ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقا الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي وشافعي لتيجيشتبو إما تيلقى بيشتبون. وإمام أحمد دس إسحاق دي قلت دي قد ورا باكسي كتبي بشاندم براستي هاوشي ويني لدنيا أوش إمام الشافعي بيبشانداو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براستي إمام الشافعي إمامي همزانينا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بو دي فرمو والله للشافعي زوانتر نبينيوا والربيع كري سليمان كخادم إمام الشافعي بو قزمت كاري علم فقه هم اشتكان إمام الشافعي ورضا ورحمتي إخويني بيتن درباري إمام الشافعي زانا تسي دي فرمو ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي بنسب عقل الناس لرجع عليهم دي فرمو أقا عقل الشافعي بيوانا بكري بني ويخلشي براس هشان عقل شافعي قورتلو تاكتربوا لدواء دين باسي دكين أو إماما بو بمشي وازب وأبو ثور كيكك الإمام كان أهل السنة دي فرمو ما رأيت مثل الشافعي من هاوشيو هاويني الشافعي نديتيا والشافعي هاوشيو هاويني خوي نبيني وا بري أما ثناي علماء وزور هاتسي زاناها براستي ثناي إمام الشافعي ينكردوا الرزا ورحمتي خوالهم زاناني أهل الإسلام بيتم ذا أمر بغسي خواهي بروار ديار لسينا وتجي زور قورو بر قوهرو كبآوي زير هشتان بنسجته وهشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أو سرنمي خوما كبراسي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي لسوشيال ميديا واي كدوا كسو چي زاهل دور لأيوا بعالم بناسرتن كسو چي سرتايا براستي دبيني خوي لبيت عالم لبيت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قضاوت دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكاتن بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا ورحمتي خوي لبيتن إمام أهل السنة دي فرمو العلم أربعة أربعة أو أربعة مراحل دي فرمو علم سوار زورا وتتسار مراحله يكمل من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس
دي فرمي لي كم خالك طالب علم دسنا وعلم أويا واقمان دبات لها مخل شي زيرك ترى رأيك يخوي تواوا عقيدك يخوي تواوا منهزك يخوي تواوا دليلك كاني خوي تواوا قصكاني خوي تواوا إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دادات قصا ودكات فنا بخواي قورا وادزاني أقر رشة شي هشتوا أقر شروالة شي كرتدوا يعني أقر نقابة شي دانا دور لتاك كان أوانا دور له هم آفرتي صالحي شباب أهل الإسلام وتاك كان ولا بلام إيدي واي أو كسا خوي لدي قوري ظنه أنه أعلم الناس براسي خوي لبيت وادزاني باشتني خلشي هاد بخوي عالم هاد بخوي زانيع إيدي فتوى دادات لبابة كاني قضاء دوركاني أهل الإسلام إيدي بوش براس إنكار زيادة بيتن ولم يقبل إلا موافقا له إلا براس أول دقيقة موافقين نفسه عقل خويتي فإذا تعلم ثانية علم أنه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون إمام الشافعي دري أو كسكان قال دني بلو علم خير شي علمه براستي إي ويلي دي تنسيا دزاني وحزدك كاتك دتس قزمة كتابكاني صحيح بخاري دي تتشرح فتح الباري لما صحيح بخاري بإمام ابن حجر رضا رحمة خوالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري صحيح البخاري وهم شرحي هي باشان دست شرح مسلم إمامي نووي باشان دست قزمة شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أو باباتانا باشان مسند إمام أحمد بن توهاد لوخوي بيزبرغا باشان أهم كتب أهل الإسلام دبيني مجموع فتاوي دبيني كتابي مغني دبيني كتابي مهدبي شيرازي دبينيتن كإمام إمام نووي شرعي كتب بابيز برق زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتب روضة دبيني بس أقل لما دهيبة كان دس بيكين لفقة كان دس بيكين أوهم كتبة أوهم حديثة مسراوة إنس هزدك براسي علمة زوري لذلو إشتيا باشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ فيظهر تواضع إنزال خالي سيميا مراحل سيميا براستك هزدك أوهام علمي لدسوا هزدك أو علم الزور زور زياترة إنزال توازو حلو بيدا دبيتن دبينتن براستك كم فتوى داتن كم قصدكات لبابتك وكم فتوى داتن براستك سكلو فيري توازو فيري عقل عقلي قوربو تمشيك الكبار أمت لزانيان السلب رضا ورحمة إخواني بتسن فتوى دا تسن قصيان كردوا كو ما ملايان لقى دليل كردوا أدبي خلاف يان زانيا زانت يان خلاف سيا أدبي خلاف سيا هم أوشتاني زانيا بوية توازعي بيدابو وباشان نخالي سارم يان إمامي شافعي رضا ورحمة إخوائي لبيتن دفرميتن وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالي سارم يان براسي بردوام دبيتنو وتواب كيدا قاتن براسي أو علمك وتأيل ونيا علم لا منتهى له كوتاي بنيا أورط وشتك دزاني بياني في رشتشك دبي بمشي واسس براستي طالب علم وبان خوازي تشيستر كوتو دروز دبيتن لو يكي يسي إنسان آقاداري بو تسونا كاني بي تسوك دبنا قصة آقاداري قصة كانت بتسوك دبنا كردار آقاداري كردكا كردارا كانت بتسوك دبنا روشت آقاداري روشت بتسوك دبي تخو آقاداري خوا كانش بتسوك تانا نصد دياري دكن بويا ديان فرمي وريا برولا زانيان آموش قاريان لكن يقول طالب العلم يقول يا برولا نكي علمك لا يخلق برزد كاتو كتسي لا يخواي برور دي قال داد بزينتو خوش كان بريان والله هم مقاصد هدف لعلم هو إنسان لخواي برور دي قال نزك دوا هو إنسان سو خواي برور دي قال برستي سبحانه وتعالى لو الإمام الشافعي دي فرمو بشعرك لبو طالب علم كان دي فرمو أخي لن تنال العلم إلا بالستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي لي فرمو أي بريخو علم بدزنا تنها بمششت نبيت الذكاء براستي أوي زيرك بي وذكاء الفهم فهمت زود بقود بي حرصا الرغبة الشديدة براستي حرصة بلسل بدسنان علم وزوزور براستي كاتكاني خود بقدوا لأوي خرجي علم اجتهاد بذل الجهد أوي براستي تيب كوشي خرجي كتابي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براستي اجتهاد بكي تيب كوشي بو أوي براستي أمن علم بلز بيني وبلغة وإمام الشافعي دريت براستي بلغة وبيبسي بنفقه تا
تو خیرش علمی تو پیست بکتاب دبی تو پیست بسفر دبی براسی پیست بوایتیا پاراشش لذت داری و خیرش علم بی و پاشان خالی پین زمیان دفتر و صحبت الاستاد التلمیذ علی ید شیخ براس اوی کدبی اتی لقزم شیخ و ما مستعیش مربی بی لو اوی فیری او علمت که سکوت بتنها ناتوانی فیری علم بی بلکو براسی بتنها دری بتنها لی و دی و دری و کزانیان دفتر می بلا مگه تو لقزم شیخ چی متقین بی ما مستاو استادش مربی بی او فیری علم دکا و دریجی علم بو کرد دکات و آموزانه او شیخ برزه پاشان خالیش شمیان دفتر می و طول زمانی صبري على طول المدة فالعلم لا يأتي عاجلا براس آلام تبي آلام قري لسر طول دريجي أو علماء سنك علم ببلو بعزل عزل بدس ناية بويا زوز والقريقة براس قتاب خاني وليو دوستي خواي بالورد قال إمام شافعي برلا دروس وعبر أوتا ربيع كل سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام شافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واعدة دفرميت الإمام ربيع بن سليمان يكيك بالأقتاب كان إمام الشافعي كان بطيء الفهم يعني سور بطيء لسرف وإلا علم فهم كان دقش كرر على الشافعي مسألة واعدة دلين زارك الإمام الشافعي يك مسألة تل زار لبو دبارك دو فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دلين إمام الشافعي تل زار لبو مجلس لبو دبارك دو بلام إمام ربيع بن سليمان لبشر من مجلس في بزيج دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى ففهمها الله أكبر لقتاب خاني صالعين ودوسلي فايبا ورديال إمام مربي بعد لعلم فهم الذكاء إمام الشافعي إن زادر إمام الشافعي براستي بانشي كردم ومن برد خلوة لشوينة تنها أو نبونا نو طلب كانوا نو خلشي عائفة بريئة لوتينا قي بشين تو أو هاي لبكاتن بل كبر ديالات بتنها مسألة كيلو البارك الدو حتى ففهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براس الله مسألكو لو بابة تيكيش وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه دي فلم والله يا ربيع زانا أوي ما مستي أدب ما مستي متواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على كتابك دي فلم وقال يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم والله أقبم تاني با إخوان وعلم كيف بخشم لأطعمتك إياه والله وقت صن إخوان بدك إنسان دبخشيت أمش أمشي وازا يعني أتم كير ذكر العلم زانستو زانياري بويا ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافع بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكر باب زاني تمشابكن أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان دكان يعني أواني براسي باسي سلفي صالح دكان دي أوت إمام محمد دي كري إدريس الشافعي مغا سلفي صالح نيا مغا لغزمة تابع النبوة لغزمة هم أوزان وقلب ياواني أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي لقرته ولو علم ابن حباس علم ابن حباس لقرته ولو علم بيغنبر خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علمي سلفي أثري محمدي كري إدريس الشافعي رضا رحمة فويلي بن توسيري محمدي كري إدريس الشافعي كان رحمة فويلي بن إمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتزكية للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب زاني سنونا بويت هناك لإدعاي سلف كيتو بلام أخلاق وأدب السلفين بيتن يونس كري عبد الله دفرميتن للشافعي جيرتر من نبي روشك ناقشم لقلك لبابتك باشا نكري ما نسيش دواتر بمن قيشت دستي قرت مو بيوتهم أي باوك يونس رازنا بن قل إما برابينو قلت لبابتك دهاورانا بي أو عقل الشافعية توم ناكري لبر بابتك خلافي لبر بابتك كخلافة دقري توتيا تبديع براكتك تبديع الشيخكت بك وازنا ما مستيكت بني وازنا براكت بني وازنا خشكت بني لبر بابتك خلافي فقي توازي لبينيتك بويا براسي لبين فرمو لو وزن عقل الشافعي بنصف الناس براسي رجعوا عليهم أأوي عقل الشافعي أأوي قتاب خاني إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي رضا رحمتي خوي لبيتن تو أقر لمدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدارس فقه وذكاء أدب النبي براسي أمديانا فقه الشافعي بس إدعاي لكينو بلام
فيري اخلاق ادبي امام الشافعي لمن وكو ناصري ما مصي ناصري سبحانه رضا ورحمه اخواني بدي فهموا ايوا الشافعي براسي حل طهارت لدزنيجو ودناسن بلا من الشافعي لام الرساله لكتاب امي دناسم لكتاب الرساله للباري اصول ستي لامام الشافعي دناسم رضا ورحمه اخواني بكدي فالمهمه همه الملوك براسي همه همتي باشا وصلاة دارا كان وبراس ديف الشافعي لأم الرسالة لكتاب أمي دناسم لكتاب الرسالة للباري أصول ستي لإمام الشافعي دناسم رضا ورحمة إخواني بكديف المهمة همة الملوك براس همة همتي باشا وصلاة دارا

0: كيك لدق اما دقه كوركين لا نادين لدق خوي بوشي اصلا صفات ثابته كان لبرو باورن بنقليه اگر عقليا فيش بخستايا صفات يعني اصلا نفي كروكو معتزله صفات يعني نفي نكردو بمطلقي لبرو نقليا فيش خستوا بلا ما هذه صفاتك سيريك مثلا او صفاتك انيشا كصفاتك ثابته كان بلا او صفته كعقل شتيكي لي قوستوا معنى النقص تيابو بخواي قورو ميربان معنى كي لا دين جو معنى وانيا أهل حديث همان قصا كان أو عقل أهل حديث همان قصا يشعر كان كان بس هاتي قصا تارون كرنواتان بوبدم أوان أمان يجن كاتيك وعقل شتيكي شناعي لك وتوا إما قصا تياكين أهل حديث جميع جميع بيدن قبين لي واضحة سلفيش بيدنق بون لي باتفاق اشاعره وماتريدي اهل حديث سلفيش بيدنق بون تفويض يعني كردوا تفويض جدوج وراك اسينا سري ان شاء الله باش نسق قصه كيما ميا وايا باش كان تفويض كان بس اويك تفويض كات تفويضي معناك تفويضي معنى جواز للتفويض كنه واضحة يعني باجي امشت معناي النية اما تفويضي معناها يعني تو بيجي اما ايش
1: تفويضي
0: تو اعطي خواه بيجي معناها نيتشم مفويضي كوم لك مفويضي ولا معناها نيا
1: مفويضي اشعره وانا مفويضي اشعره ركو
0: كوم
1: بيجي معناها كينا زانب
0: يعني يا جد شي
1: وانا اياتي الرحمن على العرش استوى افرمون معناها كينا زانب تأويلي
0: ايه من تيميش الواي دي بيبزان اميش غيرية ويجيت اقل واي بيبيش اشعرية دي جيوب اقرب زان هواي يا وانيا اخي تشترو اشعرية كانت
1: تفويض لكن يجن معنين
0: تفويض معنين يجا معنين يا كوما لك لمفويضة كان نك اشاعرة هيا لنا وغيري اشاعرة هيا لنا وحنبلية كان يشاهي تفويض معنين يجا معنين يا واضحة معنين انك لا اصلا معنين يجا بس خوا خوي زان معنيتي من مثلا يجا استوى يجا استوى هيك معناك ما بوين يا استوى خوي زان معنيك او تفويضي لفظك يا او تفويضي بدعيه تفويض مثلا بون منا علم علم

معنى ايشيا ناج علم نازان معنى علم معنى علم معنى زانستا معنى ايه يانيتي يا ما زانين معنى ايشيا ازانين يعني اخوا قسينك لو بالجفرة بالشفرة قسيك ربي لقلهم او بو معنى بلام هنيك لمفوضان علينا نابي بيجي ازان معنى ايشيا بيجي من نازان ايشيا استوى معنى ايشيا نازان معنى ايشيا ايوانيا بويا اشاعرش عموميا علينا استوى معنى ايها بلام معنى ايشيا او بابتي كيترك هدينا سري ان شاء الله افرميه سيكب زي امامي احمد شي فرموه لسلام حديثان فرميت نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى وتينا إيمان من بيها وباوري بيها كين براسي خينوا كيفية معنى ليك نادينه كيفية شيا كيفية وتانا مثلا بيجي استواء كي آوايا واضحة معنى كي شوتانا بو معنى إيه معنى من معنى كي تفويض أكين نك معنى بين وهذا التفسير نادين بيه زيادة الروي لا معنى ناكين معنى كيوك خوي نقلكين لا معنى يعني بمعنى وتاند زيادة الروي لا معنى ناكين مثلا الله استوى الله استوى زيادة المعنية مثلا بقولنا على شيء ينزل الله ينزل ينزل بمعنى ينزل ينزل معنى ايش يا معنى دابزة آية ببجين ينزل يعني معنى لا ينزل أو موضوعي لا معناك لا معنى يعني نال لا ينزل يعني ينزل مثلا رحمته تنزل رحمته أو لا معناك يعني نال معنى يتري بوبكين واضحة نكيفيتي ليك دينو نتعويل ليكين بمعنى يكتر ولا نرد شيئا منها حيث شكلا نردناكين ونعلم أن ما جاء به الرسول حق أو في أنصص من آياتي حقا ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد يقسكي في أنصص من ناكينو نابي أو بلا استوى من ما استوى بلا ينزل بلا لا ينزل لا نرده ولا نصف الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه يا ما هيج لو زيات الوصف ناكين كخوي وتويتي الله ينزل ينزل شون طبعا نقصى صورنا كان يكيك لعالم الجورة كاني أشعري كان وايجت حمان قساك الريك كي شعر عربية أصلا شعر عربي قسيك كان لا شعر كان كفرة فيديوي كي رجع بشان تاندم شعر عربي معروفة يكيك لا أي ما يش مع مصا كان يشعر كان فيديوي كلامة الله تخوي قرمي لبنا فرمي استوى على العرش استوى معنى كي استوى معنى جلوس أداء جلوس والله ماكو جلوس يمني اه والله طيب ابو زين حنابلنا عنده جلوس جلوس او معناه كامام احمد الله لا معنى فيديو كي شعرايتان بشان دم سيدي بكن والله الله جلوس ليس كجلوسنا واضحه طبعا بيقول انا مخصه غلطه قمان من لونيا بهيت جوري اهل سنه جماعه نا اشاعره ونما تريديو نا اهل حديث نا انتو استوى معناه جلوسه مجسمة وتوتي معنى جلوسة واضحة يما علن استوى علن استوى استوى معنى ايش لازمان عربي استوى على شيء يعني ارتفع عليه ارتفع على ها على بلى معنى برزبو نوايا حيش يتر لو معنية لو زياتر ايه مش خو معنى كانت ترجمة كينا كردي خواهي قولوا ميربان برزبو توسر عرز شون چي تفعيت نت شون ونت شي معنية هيج باش ردنا كينا لسري لفظك اواتوا بلا حد ولا غاية كاتي وصف إخواكين حدي ودانانين بيجن والله أخوة سنوري هي يا غايتي هي نهايتي هي كوتاي هي واضحة نعوذ بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إخواتي قولوا مهربان هيشتك وكو أونية سميع بصيرشة أما دو أم آيات دو رديتي هي رد بوك سانيك على إخوة مثلي هي والرد بوك ثاني كوا الين جبر ناس دقيقه مات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد بوك ثاني كالين خوا مثلي هيا رد بوك ثاني كوا الين خوا مثلي نيه كوا بو صفاتي نيه لدولا ان رد دو في القاداته بو اهل سنه جماعه على وسط يم ايات منته جماعتك دين الين
ليس كمثل شيء نية مثله شيء هيا ليس كمثل شيء نية رديا كانوا هو كان مشبهه ومجسمه أواني تمثيلك جماعتك دين ألين ليس كمثله شيء كابو هيج صفتكين يوم معتزلة كاتو أجر بيجن علمي هيا كابو كمية ليس كمثل شيء ردي علم كاتوبوي ما دام ما علم معني به وعلمي نبه ما دام يا ما بصر معني به وش بصري نبه ما دام يا ما سمع معني به وسمعي نبه ما دام يا ما كلام معني به وكلامي نبه إذا ليس كمثل شيء ما دام معناه صفاتينية خاف ما وهو السميع البصير أداتنا ودمي وكسانك را نفي صفاتك لهردو لأنك تولنا وراس ديالته ونقول كما قال خويتشي وتويمل وزياترنا هاجين ونصفه بما وصف به نفسه وصف يكين بويك وخوي نفسي خوي بي وصف كردوا ولا نتعدى ذلك تعدي وزياترنا كين ولا يبلغه وصف الواصفين هيج وصفي زلامك واصفك وصفك ناتو أنا بقيت وصفي خوي قولوا مهربان نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه باورمان بأهم قرآن هي أرهموي أويك محكمة واضح معنا كي ديارة باور معنا بي أقيم الصلاة ديارة متشابهة كي كمعنى يمنع كي بي الرحمن على العرش استوى باور معنا بي الرحمن على العرش استوى نازاني نتصوري بوكين لم يشك معنا هر تصوري كي أزاني وك أوانيك لم يشك معنا هيا چه تتسيبه كي تايام جملة چه تشبيه كي تايام چه تمثيله كي تايام أما عقيدة بن تيمية عقيدة بن قدام مقدسيش ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت إما لبر شناعتك كعقل إما شناعة يعني اشتكي ناشرين لدرأك به لديت آراوة وعطا ناشرينيك ديت آراوة العقل إما بيجن علمي هي كوابو معلوم أزانه معلوم إيش مخلوقة باشا بلين سميعة يعني سمعي هي صوت أبيسة كابو صوت مخلوقة كابو سمعي واقفة لسر أما شناعية تو بيجي خواي قول ميرمان سميعة صوت أبيسة صوت مخلوقة كابو خواي بيوستي بمخلوقة بو أوي صفتك يسابد به أما شناعية شناعتني أبين كاري صفتي سمع لأخواب كين لشناعة شناعتنا ألين له السمع بلان بوش يوازن يكا من بيلي لي كما أليم سمع بيوستي بصوته وسمعي من بيوستي بصوته صوتش نبوة خواها سميع بوة شون أما أما آيات هي بخواه بيجد آيات معنى خواه بيجد صوتش نبوة بخواه سميع بوة بو تيوا يجين يما لبرو شناعة شناعتها تتبيشو يجين إنكاري صفتك ناكين أشعر شروا يجن ما تريدكين شروا يجن واضح كاكا يعني تو أقر وابت بيجي السمع خواهي قولهم يا ربان سمعي نية لبر أوي السمع بيوسي بصوته وبيوسي بأميريكا بوي بشتنا أيوة سمعك ببيس أقل بيجي سمعي يعني جوي هي نعوذ بالله أقل بيجي سمعي هي كابو صوتي بيوسي بوي ببيسي كابو أم بيوسي بما مخلوقة كابو صمدنية كابو أم حاجي هي بخلكيتر إذن بو بيجي سمعي كابو قصي معتزل الرأس هذا معتزل الرأس يعني كوا أقل وابه كابو إيما وتمانشي لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث قرآن وحديث يك لفظ يك كلمة يك هنونا لنسريا ولا نعلم كيف كنه ذلك حقيقة أوشتانتش ونيمن أيزانين إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن يما يكشت هذا اسمانه بس بيغمص عصام راسي كرت قرآنش تواوى ثابت وكوخي باش بابتنا سلوى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس إدريس الشافعي إدريس غير منصرف رضي الله عنه إمام الشافعي لسلم آياتنا كي فرموا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله بارم بخواها يا وأويل خواها توا على مراد الله خواه ويستي تشيبو بويستكي خواه بارم بيها ويستي من يجد سمع يعني صوت يعني مخلوق أما ويستي منه مرادي خواش تكتر كابو من بارم بو الشوابي كخوا مرادي بيبو إن كان صفتي سمعكين أكب استوى
استوى عقلي من يجب بان كرسي وخوارو بان وخوارو نازم چي من وكو مرادي خوا باور ما بيجم استوى وكو خوا خوي ما بسي بو ما بسي من قصي زياده من قصي زياده مكرو من من لخوم مش ثاني شلون خوي ازاني من توان بقسب كم لم بابته اگر بيجم استوى على العرش يعني لسريتي معناه ويا كرسي كالا جيريا معناه ويا يسلير اني الدواي او دسبيك دوايش نهايتي اما قصي منها اما عقلي من واجه مرادي خو امنه مرادي خو امنيه تاكيد وكو وكو علمك وكو سمعك وكو بصرك بصر يعني بينين الرن مش ما نزاني بصر شيء تشا ما لشتا اگر تاريكي لم جورا صفر روشناي صفر كيتو تاريك بقيت صد لصد تشا ما نهايا هيك تك منين لم جورا كاوتي ما بيس ما بروشناي هيا بو بصر هبه خواه بيسي بوايا اگر بيجين خواه بصري يعني خواه بيسي بروشنائية وايا وايا نخير واني كي وايا جم منم وايا جم من لسر مرادي خواه باورم ببصري خواهيا لسر مرادي خواه باورم بسمعي خواهيا لسر مرادي خواه باورم باستوائي خواهيا كشي صفاتي خويتي خوي فرمويتي من بومنية لما زياتر بيجم قسم بومنية بيكم إمام شافعي فرمي آمنت بالله وما وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله باور برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله أو إيش اللي بيعوصه صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله لسر مرادك أي أو نك مرادك أي من مرادي من عقل بوشاني ترى الروا مشكم شتي تري يجي برسياري تري يجي تبيجو أي شون أبيد بيجين قوي قولوا مهربان حياتي هيك حياة أو إيش مال حياة بيني لزلام يا حياة زلام أمريه قابو به بمري مادام حياتي هي عقلي من واجه والله مرادي خوانية حي لا يموت وايا باش وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم لسر أما أئمي سلف روشتون هنقاو بهنقاو لسر أما روشتون أئمي خلفش إما مكاني خلفش لدوية وان كاتون كلهم هرهميا متفقون على الإقرار والإمرار إقراري أكن وإمراري أكن إقرار أكن بصفتك وتي أبرينن ببيع ويزياد الربيتاب كن والإثبات إثباتي أكن لما ورد من الصفات في كتاب الله أي ما خلفيش يعني أي ما سلف كن قروني مفضلية صحابو تابعين وأتباع تابعين لدواي وأنا أي ما خلف كن إمام شافعي وأحمد وأوان لدواي أوانش أواني دواي أوانش أعطوا أمان بيانش أي ما يخلف أمان أمان أي ما يسلفنين أي ما يخلفن حمو يعني متفق لسلامة إمرار وإثبات ببيع قصي زيادة كردن ببيع ورد كاري كردن لشتكان إمامي أحمد كاتي وتان كلام معتزلة وتان خواه كلامي هي كابو قصاكا

0: معتزله وتيان خوا كلامي هي كابقساكا
1: كان وزوريني كتابا كان وهندق الاقوال نهما سنيه كان خوين ك تاريخي خوين هندي جار لهندي محافل داوتو وهروها باسيان كردوا ولا هندي اجتماعاته ولكات اعلام دا وتراوا كهيت جردك نبو بويان خصوصا لم نهايتي اخيره وكاوي مستويانا دسيان كوتوا بويا كان دميني زور باشكرا هندا هندا وورده ورده اسراري خوين وهروها او فعلانيك كردو يعني لا بردو دا بلاوي دكنا شكا تازه هيت قوتي اجنما وبرامبر يعني بوستيتوا وهيت دا صلاتي اجنية برامبر فكري ماسونيت بوستي ودا صلاتي فكري ماسونيت يبين نا سياسيا نا عددا ونا اقتصاديا ونا حريا فدو ايدينا سري چونو بوچيش بو يدا بني زور جرباسي يعني كردو كوتو يعني اصلي دروز بوني ماسونيت لسردستي رئيسي الرومان بوا لصالي تشلوشواري ميلادي كرئيسي الرومان أو كاتناوي هيرودوس إكريبا بوا كأويش بمساعدي حرام أبيدو كنائب رئيس بوا وصاحبي أصلي فكرك أو بوا حرام أبيدو صاحبي أصلي فكري ماسونية أو بياوي كناوي حرام أبيدو بوا كعرضي فكري ماسونية خصوة بردست كسيك كأيج رئيسي رومان بو مناوي هيرودوس إكريبا كهم بمساعدي أم رئيسة هم بمساعدي كمساعدي كسيكيتر وبهاوكاري كسيكيتر كأيج ناوي مؤاب لافي بو كدين سري لصالي تشلوشواري ميلاديا بالذات بوشي بوشي لصالي تشلوشواري ميلاديا بالذات فكري ماسونية دروز بو كوكات ناوي ماسونية نبو بل كوكات ناوي القوة الخفية بو وتهزه كي شراب كاتي دروزبوني لا صالي شلوشواري ميلادي ومعلومه صالي شلوشواري ميلادي بدايتي دركوتني بيغمبر عيسى عليه السلام كات عيسى عليه السلام ك بوبا بيغمبر وهروها بانغا شي بيغمبر اتيك وهروها اباطيل وخرافات يهودي باسكر وهروها رد فكري يهوديتي دا وكتند غوراو تند دوراو وتند بيتواني موسى عليه السلام ينكر دوا وشند بقمراهي بانغ شبو ديني يهودية دا كان كمسابر يلي كاتيكا مجديدا بلناوچوني وزور يقلي يهودية كان شني عيسى عليه السلام كوتن بشوازي كيوا ترزبو لسر نماني يهودية وجذوري يهودية بكلا ولو كاتجدا عيسى عليه السلام مجديدا بلناوچوني هيكلي سليمان

وكو مخلصك بوديني خوي وهروها وكو عبادتك وديانتك لناو دينك خويا هستي كردو شعوري كركبلو كتايده بويا هستا فكريك خستبردست هيرودس كا تيدا باز لتشونيتي لناو بردني هم پیغمبر عيسى عليه السلام دكات وهم فكرة تازي كي استاب راستي توا وزرري دا ولا دين يهودية شون بيكو بتوانن او دين لناو برد هستان بدانشتن وهروها كو بونا ويق لبيني خوان دا كا لو كو بونا ودا كا بيك هاتبو لا نوكس بسوروكاتي هيرودس وهروها با هاوكاري حرام ابي دوكا ونائبي رئيس بو وهروها بمو ابلا فيك ايش هاوكاري بو كا ايش كاتمي سري او جمعيه لقل ششك سيتر دا كبايكو ام نوكسا ايش يام بسري لسر او ذكر كشون وبرنامج تازي كيستا بيدا بو لنائبي برن وهروها زفري بيبنو كوتاي بيبن بو هستان بداناني شن خطور رقايك تابتوان اللي هو برنامج مسيحية ونصرانية كتازة فيدابوا لنائبرن واروها يهودية بيننا وسركيانو واروها هيبتو هيمني جاراني خوي وفعلا تواني جيان كيهودية بباريزن بوشوازة باطلي خوي هيتي وتواني جيان أو صحوة قوري كعيسى عليه السلام هنا أبو يبردس كمي كانوا لولاتي خويان وبشوازة كيوا توانيان واعتقادي خويان وكسر بوكجن كهاو الشيوي عيسى عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام نكشرا على سد استيوان وكخوي بروردقا لسورة نساء دا إشاري بيكردوه بلكو ولكن شبه لهم وكودا فرمي كسي كان كهو شوي عيسى عليه السلام دس كوتو كشتيان لو أبو بهوكاري باراستنيان وهيمنة وهيبتي يهوديتيان وكوي هشتا واجتماع دانشتني أو نوكسكا هميشكات دانشتن سريبو وبهيش يوازنيان هش كسي اطلاع كابا سريدا بشيوازي كيو أكاتكا دهاتن هميشه لنا او جمعيه كود ابونا ود ابو سيون يم خوارده لسلويكا سيون بخوا وهروها بتورات وهروها بهمو شرف كيانته كي خوي يهوديت هيك سرك وهيك نهانيه كي نو ام جمعيه اشكرانك ابو خلكي كتر ودجاتي توابي برنامج مسيحيه وهذا برنامج كتر كبر بيتي يهوديت بيتو بيتو وهروها توابي دوستاتي وخوشويستي برامبر با براكاني لنا يهودية دا دابنه وهروها برپايك على قليان دا بيكوا بسري إيشيش بكن لقل يبدا بويا ناوي جمعيكا النابا القوة الخفية وشيني دانشنكا النابا هيكلا أورشليم تا إشارة بيبوه يشنوي هيكلي سليمان كاما مرحلة يكم درزبوني ما سنيته وكل كتابي الموسوعة الميسرة كجلد يدلا فرابين صدو دا يعني كتابي الماسونية ما لها وما عليها لا فرصي وششدها توب تفاصيلي أم قصاني كاستاء أمام باسكر بأدي الله وكا شون يتي بدايتيان وهروها نشأتيان بوشي وازي كاستاء أمام باسمان تارى مرحلة يكمل درزبوني فكري ماسونيات أما مرحلة دوهم كوكوي المكار كخاوني كتابي الدنيا لعبة إسرائيل تحديدي كردوا دلي مرحلة دوهم لدرزبوني وبيدابوني جالي كتري ماسونيات با شوازي كي تازا لصالي 1570 أبو كزوري لباحثينيش هاو تاوها فكرا لقل أمجور تحديدي نوعي دوهمي مرحلة درزبوني ماسونيات لقل ويليم كار كا تحديدي كردوه أم بدايات تازبونوي مرحلة دوهمي كماسونيات بيدا درواكاتك بوكا خوينوارترين كسي مسيحي بناوي آدم وايز هاوبت لصالي 1570 مرتدبوه لصالي 1570 كاتك آدم وايز هاوبت مرتدبوه كيكي كلا قورترين خينوارو علمينا ومسيحية كان كباري ماسونية كان بيونديان بيوكر وهروهات يكلبون لقلي دا بشيوازي كيوكا كرديان بماسوني وتيكلي ناو ديني ماسوني دو بويش المشروع كي قوريان خستبردمي لقلواء وكسي كي خينوارو برشاورون بو هستابا هل صانوي جاري كي تر فكري ماسوني دو تازه كردني بشيوازي كي تر هستابا شي هستابا مراجع كردني بروتوكولات حكماء صهيونية بروتوكولات حكماء الصهيونية كوني هرهمو هنا لسر أساسيك وشوازيك تري تازة دايرشتوا وهروها خطكاني دوبارة كردو بشوازيك واكا لسر فكري واقع أديانو برنامي واقعي استادا بقنجي أوكي صالي 1570 كهدف لو تازة كرنا ودا أمجارة أو نبوكا تنها دجاياتي فكري مسيحي بكن بلكو سيطرة كردن بسرهمو عالم ده أوين كميستيان لفكري مسيحي كرديان وهروها توانيوان هم باراستني يهود هم لناو بردن وكم كردنوي ديني مسيحي لو ناوشاني كيهود يتيابو وهروها باراستني كياناتو مقدسات دينية

بلام هدفي امجاريان اويا كسيطره مسرها مو عالم ذاك بويا دوي مراجع كردنو داناني كان خطيق لسالي 1576 توابل مهمتك وهروها او خطي كويستي با مساند وهاكاري همو ماسونيه كانوا كبار ماسونيه كان يو زمانه دايرش متواوي كرد لسالي 1834 دايرنا وشوني ادم وايز هاوبت كسر كيتر شوجي اويج مازيني بو كزعيم ايطاليا بو بهاوكاري البرت بايك توانيا بمخططات ويسار ساكاني آدم وايز هاو بده بشنوا وجاري كيتر بشوازي كيتر داير رجنوا كزياتر واقعي ببقو زماني كخوياني تدادجي كدوي تنصالق مخططي كياندانا بناي مخططي بايك العالمي كرأسي فكركا البرت بايك بو بلان بهاوكاري مازيني كزعيم ايطاليا وزمانه كأو مخططي دا نابو بمشوازه بريتي بو لمشن خطية كميان هنا ناروي هرشي تنظيماتي محافلي ماسونيت دروس كدني كان تنظيماتي كمحافلي ماسونية ومحفلي ماسونية كمحفل يعني محفل بجمعية دولتية كتيايدا كوبنو بأمريكي جرينجو مهم كسرية وخاصة بخويا وهيش كسا غير ماسونية تيكالي نابي لباقي ولاتا كان أبلايا كردو وهروها هستان بخطية كي تركا بريتيبو لداناني منظمية بناوي النورانيين كحركية بوتبو تخريب عالم بولنا بردني عالم دروس يعني كردو كتائستا أو حركة يمال وداناني سيم منظميتر كإلحاد فرس كان بسرها مو عالم دا كشيوعية بو وهروها الفاشية وهروها الصهيونية شيوعية كدايا الناب ولا بردني حكمي ملكي بو لروسيا كحكمي ملكي لاتي وهروها أخلاق قيم لاتي تيان فرس كر لسر خلقي روسيا شيوعية تيان فرس كر لسر صهيونية تيان دانا بو بقش دا كردني عالم إسلامي صهيونات خابو بوب خاص بوب بقجدات كردني عالمي إسلامي وهروها لنا بردني قيمي إسلامي ديني إسلامي وخطورة إسلامي وسياسة إسلامي جاري كتر نبيبا برنكاربونوي فكر ماسونية وصهيونية عالم كفعلا تواني أن خلقانا كيزور للرؤساء دولي عالمي إسلامي بكرا وخلقانا كيزور بكاربين بو مصالحي خويان وبو برجوان دي خويان خلقانا كيزور إيش بيبكن فعلا تواني ويجيانا وكردو يجيانا وواقعي عالمي إسلامي أمره بوشي وعزيه كأوان يستيانا أم جاء لمرحلة كانت تري ما سونيت كرقشتوه بم حاضي كأمره يستي عالمي تيداد جي دعوي كلم بريطانيا بلاو بو بوسر باقي ولاتة كانت تلك صالي 1567 باريس كيكم محفل يعني محفل كرا لصالي 1567 لباريس دعوي لصالي 1567 ألمانيا دعوي برتغال دعوي سويسرا دعوي روسيا دعوي باقي ولاتة كانت تر تا لبداية قرني هجدل أمريكا ماسونية انتشاري كردو بلاو بو بشوازه كيوا كحاليا ماسونية لأمريكا لدرجة يكما ماسونية استا لأمريكا لدرجة يكما ولا بيش ولاتي بريطانيا كولاتي بريطانيا وإنجليز استا دبيت الدوهم ولاتي ماسونية كم ولاتي ماسونية وفكري ماسونية وبناغي ماسونية لسياسته انتشاره عدده اقتصاده استا بريطانيا لأمريكا كمحوري عالمي شرقي أوسط بريتيلا أمريكا شو الكاوي أستاذ جزر إبراهيم مسلمان كانم هيتشي لخونية وهروها هيتشي لبيدابوني أحداثنية بدو أيك دابا شوازك كشعب يستوي وأخواز لا وأستا أوي كديبيني خلقا ولا واقع عالمي إسلامي ده نخير هموي داناني كان خطيك سري ماسون يدبو لزمانك كداين نا وبولنا وبردنو تفكيك كردنو شوان دنو برتوازة كردني عالمي إسلامي وبارشة بارشة كردني جاء بد اتفاقيات دولية بي لبيني جاء كرنوي هندي دولة لهندي دولة تر وسنوردانان بي يان باتفاقيات بي لبيني كهندي مسلمانان لا يكتدي جاب كنوا بشوازي كيوا كهستاون بفرس كردني كان حكامي كي فاسد بسر مسلمانان ولنا مسلمانان شاكا كانيا لقل يكتدي دا كردو بزدو دجاياتيك وخلقي كي خراب لو بينا بوبا صلح كرلا بيني أنا وأواني كشاذن هم لفكرة هم لديدة هم لديني إسلامي هم لأخلاقه هنراوة تسر إعلام أويك الشاذة هنراوة تسر إعلام أويك لفكر إسلامي لا يدعوة هنراوة تسر إعلام تيقشت وكان وبيقشت وكان لخوار نقمون أواني كتيقشتون كحالينين ولا فكر شذوذ ولا كان بيروكيك استاذ اي بي سي أسفا لنا مسلمانانا كبهيت شوازك لهي شوينيكي أصلا نصي قرآن ردي داداتو أوان دير ريان بو خوش دكان بوچي نلبروي رازي بن بوجور الفكرة بل كو لبر فكري شيطاني خوين كدزانن أمن بيت أو لناو نابا الشيعة دينن چو كدزانن دولة إسلامي وخلافة إسلامي بشيعة دروز نابي نلبروي أوان رازي بن بفكري الشيعة نخير
بلكو لبروي دزانن دولتي السني با شيعنا بلا نوناشت وهروها دولتي الشيعي دواوي ظالبو بس سني لنا يدبن بشوازي كيوا كطائفي لبيني كم جادينا ناو السنية كان فرقة كان هرهم يكتري دادن بناو يكدا وباشان دواوي ولا ناو السنية كان دا اواني كبون من منهجيا شوازي كان لقل بران بركي ترى دروس كدني چن احزابو فرقو چن لاينيكو لناو لاينا كان جاد جاتي يكتري امجا هرهم يان جاتي خلقي ترى امجا زور اتفاقيات وسياسيات وغوغائك كسبحان الله هرشي خواي پروردگار خبري پيدا ولا قرآنه وهرشي في غمري خوان عليه الصلاة والسلام باسي كردو إلى آخر زمانة أمر زور وأشكر هذا يبيني أو خطي أو أن دانا مجملا بوش يوازب وكوشتو يعني كإستا هاتش كسيق لقال خوايا أنا نبيت وإجبو أو أن نكال ولا سر برنامي أو أن نروى بريوة حكمي عالمي إسلامي نقرتو دس ونا يعلن بيانج دقش لدس يابي جاجاري واهي زور جاوازه لقال برنامه كي أوان بلا بيش يعني بيبولنا وبردني برنامه كيتر كزور زور جاتي بو أوانه أوان فكري شياطينيان واي بهين زيكيان لشيطانه شن بيروكيك بمشكيان هذا كبمشكي هج بني آدم هكا ناية داتشن كان فكري لخوانا وزور زور نزيكا دي كان قيخا وهروها دي كان سر إعلام وهروها سيطري بيادا كان بسر حكمة دا تا او فكري لزور لخوان دورة وجهاتي دا كان لنا يبرون ايه يلا شن لنا علمانيا كان كامي زور زور لأفكاري خوانا ونزيق بيتو إيش بو مصالحي أوان بي زياتر بيشي دخلو ديخانا بيش روي خلق وديخانا السر إعلامو وبشوازك بلاي دب قدو كأنما استال عالمي إسلامي غير ملحد وغير علمانية الليبرالية جديني كي تروجوديني شلنا وديني إسلاما كدسن أو فكري زور زور شاذة وزور دورة لحقيقة إسلامه وزور دورة لأصل أو مطلبي كديني إسلامه بيهاتو أوان ديهنم أو دكن ببيشنجي مسلمانا أو أنا دكن ب دم راسي مسلمانا أما أواني كرازقون كلا حقيقة دين إسلام تيجشتون ديان خانا كنوا وتفرقين تدخل لبيني يقدا وبن في قيتر لنا يندبا نقرنا ينتواني بيترين لنا يندبا أقرنا ينتواني دكونا هو إخوان دجاتي بكن بلان تاستانا كوتونا توك إخوان دجاتي بكن شنك إيش يان بينا بو بلكو يان با علمانيا كان جاتي أوان يان بيكر دو شك أوان علمانيا تيش وكو آلية بكار دينا إلا أصلي ما السونية تخوي لألمانيا تزور بقورة الدزانية علماني والليبرالية كاني إستاي عالمي إسلامي بتايبة كردستاني خمان جماعتي كويلن كأتباعي ما السونية وخزمتي ما السونية دا كان بشوازي كخوجيان نازانن وإلا أوان خوان زور لو بقورة الدزانن كألماني بن بلام أو حالتنا هاتو كأوان تصريح بدن بو إشي كديانا وكسيطرة كردنا بأشكرا بس العالم ده وبلاو كردنوي او دين وافكاري كهيانا كاوج زماني خوي دي وكول زوش من اي شارع ام بيكردو ومنش باسي دكم لدساني رابردو ده وهروها اسلامي كانش دشن اوانيك اصلي مطلبي ديني اسلامي بلاو دكنوا دخلنا ناو قور اوانيك غيري مطلبي اسلامي دينن داني اننا ناو قور داني اننا واقع داني اننا سري اعلام دي كان ببيشنجي مسلمانان شو قنجانيك كم شارزان شو خوينا وارانيك كراون كفروش راون كبردستي كسانية كن كأسفا زور جار كنص قرآن ضدي أو بلا موان أو أنا دهن بيشو يعني ألمانيا كان بكاردين ألمانيا كانش هندي لنا إسلامي كان وهكذا بوشيوازا كأو واقعي استادي بيني بوشيوازا كمخططي أوان وخطي شيطاني أوان وستويتي دا قزري العالمي إسلامي بنمونا أقر بيهني نوا استا أمريكا ماسوني شيطاني أو فكر وخطي كويستويتي لعراقة كتن صالوه بيش كشرابو كخلقي بينزاني تادواي طوابوني باو شوازبو كويستويتي لعراق أوي لعراق رويدا وما جرائي لعراق رويدا هاكذاين هاكذاين نبو عبث نبو لخو نبو بلكو بچن خطيك دا ناو تاقشتون بو حالتيك استال عراق داهاي أويش چون هاتون چن خطيك يعني كشابو برتوازة كردني دولي عربي بتايبتي عراق بوياتو العراق ودسيان بيكر دولة صالاني هشتاكان وبيش هشتاكان لبروي دولة من ترين ولاد وهروها بقوة ترين ولاد لناحية عسكرية ولدولي عربي عالمي إسلامي أبريتي والعراق كسك بناوي برنارد ليوس كصالي 1916 لدائق هو كمستشرقي بريطاني أمريكية كصهيونية انتماي كسك ماسوني خبيثة كأعواني شيطان وأنصاري شيطانة هستا باكيشاني كان خطيك كأمريكا لسري إيشي كردوا ك بيدوتري رأسي مخططو بزويناري كيشري خطي شرقي أوسط كأمبياوة مستشاري وزير دفاع ببو شؤوني شرق الأوسط كنزيكي بيس كتابي نسي ولسر شرق أوسط تاريخ إسلام ومسلمان أبو شوازة دراسي
عربي كردوه دراسي اسلامي كردوه دراسي تاريخي شرقي اوسطي كردوه بشوازي كيوازات اللبس كتابي نوسيوا چن سالانه کی زور دراسه کردو دوای چن خطه کی نو سی ول سری تابو شواز عراقیان کردو با چن بشانه کی زور و هر وها چن طائفی کی زور ول نا بردنی و کو طائفی هنانی و دجایتی پی کردنی لگل چن ولاته کی تر کدوای اوان چن ولاته کی تر هاتو سریان هاتو ورده ورده ورده ورده تا واقعی استاتیاتی کشتیق بناوی قوه عربی وجودینی شتیق بناوی قوه و د صلاتی اممی عربی وجوديني لا يهم. أم كاملة خبيثة برنار ليوس لمقاليك لكاتك لقل وكالي إعلامة كردوتي لدوي بينجي دوزارو بينجا دلية مسلمان قوميكي مفسدة دبي احتلال كرين واستعمار كرين والتمزيق كرين وجياجيا كرين وهروها ناحي اجتماعيا إفساد كرين ناحي إخلاقيا إفساد كرين ناحي فطرتيا إفساد كرين بكرين بچن قومياتك وهروها بكرين بچن فرقك وبوش يا عزنا بيزخد نكرة السريان وزخد نكرة السر درزبوني كان فرقك لناوناش ودبيت كان رؤسائك فاسد بكين با حاكم بسريانه تهم أوان رقيا لشعب كان بهم شعب رقي لوان به وأبي الضخت كين السر حكام كانيان تا شعب كانيان شعبي مسلمان دربين لفكري خبيثي إسلامتي وديني ماسونيته إلحاد فرض كري بسر هم او شعبا جابت هرش طريقيه به هرش شوازيك به ودبه ترك بدي بكردا عرب بدي بإيرانا إيران بدي بعرب دا عرب هنديكي بدي بهنديكي تلدا هنديكي شر لقل هنديكي تلدا وخوشمان وتا أمريكا لقل هرهم ويانا ريكي لقل كردا دسمان هبه لقل تركا دسمان هبه لقل إيرانا دسمان هبه لقل عربا دسمان هبه لجيره ولقل هرهم يانا ريكوين هرهم جيان لبينيه كادش بل هاتش كاتيك ويستمان يكيك ضعيف كين برامبركي زينو دكينو ويستمان او ضعيف كين برامبركي بقوة دكين بوشي وازا لبينيه كازعزا دخينا نايوان هتا او نوتي هيانا واو كيانتي هيانا واو اخلاقي هيانا واو قيمي هيانا لنايبين بهش وازاك خطورتي شرقي اوسط نميني كزور دميكا او هدفي ويستويانا بيكاويان شنت صار 1980 كاتي حرب عراق وإيران أوان بيريان لو ذكر دوا وهروها مستشاري قومي أمريكي أو كاتوتي استاد ببير كينو ولا بيدا كردني حربكي خليجي تر لدواي عراق كوا يستازول باشكرا دبيني لبين دول عربية أو كشم كشم دبين لصار 1980 أمريكا بيدا شنوية كي تري بس المخطط كاني دكتور برنارد ليوسك لصار تقسيم كردني دولي إسلامي هاد بوش يوازي كأو يستويتي هالصاوبة إيش كردن لصار تقسيم كردني دولي إسلامي أما مشروع صهيونية ماسونية بو تقسيم كردني دول عربية كان بمشي يوازي صار لصار علاق دك لما مشروع دا هاتوك عراق دا بي دا بشكري بسي دولة دولة تيكي شيئة كلا جنوب عراق دولة تيكي سني كلا وسط ودولة تيكي كردي كلا شمال سوريا دبي بكرة بدولتك علوي شيعة دولتك السنية لمنطقة حلب دولتك تر كدولتي دروز به كفرقيك باطل لمنطقة سوريا ديسا مصر بهماشي والسودان خليج دولي خليج أو همو دولة سروتك هي دبي نميني وهر هموي دبي دجمني كان بوزينو كريتوا تالة ترسي أو دجمنا بارو سرانا بدن كاستا أسفا كاتي خويا مجزية ما لوان وردك بلام والله استا اي مجزية دادين بوا ودبيت إلغاء دولة قطر وهروها بحرين وهروها عمان وهروها إمارات أمانة هرهمي نمينو هرهمي وسعوديش هرهمي بكرة بس دولة دولتي إحسائي شيعة دولتي كيبشوكي سني نجد ودولتي كتري حجاز كا لملا سني بي لولا سني ألماني بي لولا شيعي ألماني بي لنا يكدا بجدار بن وبقش يكدا بشن وأصلي جاكر نوكش كميان دكنا وبوسي لبر خاتري وني كبيان كان بيج نخي لبر خاتري وكاتك جيان دكيتو نان هيلي أم أصلي تهر دميني لم يشكيك باجي أشم برا أصلي قطريتو أصلي بحرينيتو أصلي عراقيتو أصلي كرداتي هر دميني بلام هدفك أويك الدعاء ويبون بيج هر شربي بش إوازي كيوال لهر شيء نيكا هر شتيك مصلحتي عم بيلا صر شر كردن أوان أوان دوي مصلحتي عم بولا جاكر نوان جيان دكنو مصلحتي عم بيلاوي بيكو بن شر زيادة لكن ديان كان بيك مصلحتي عم بيلاوي هر يكو لشو نيبي زيادة شر دكن جيان دكنو بش إوازي كيوال تفكيكاتو تفرقي كلي خستوتا ناو عالمي عربية كأو خطة جهنم يا شيطاني بستويانا إصطال عالمي إسلامية دا
او تا دبيني كاتيك مصلحتي انا ويا شيني بكن بدوله ديخنا بردميا شان صارت كردن بدولتي كردي لبرنامج يعني بلام زانيه مصلحتي يعني كردي انا ونوع العراق كبيانه مصلحتي يعني كرد جاده كانوا بلام وي استاد يعني كردي سوريا جاب كانوا كشكو شري بكردي سوريا دكري لقال اتراكا بكردي العراق ما يكري لقال اتراك بو دب جماعتي ناو كردي سوريا بكتا او شري دي بك لقال اتراكا بواني بك وأو جماعتي كما ولا نام كردستاني عراق استلامت كشان صالح خدمتي أنا كان وخدمتي برنامج وبرنامج أنا كان بلى لبرو إيش يعني لين ده بعد جيلكي تربيدا دكات ونويكي نويتري تازة دروس دكات تعيني تمثيلي عن بوبكات دشعاراتي برايتي يكساني هاوتاي أزادي كأواني بيشو آباء وأجدادي بيش أوان بيان كردون لألمانيا كان عيني خدمة جالي كيتر بوجه كنترو بدا مشاوي كيتر بو إنساني مسلمان دبي أقادر بي ودبي شهرزايان بيت تا نبغلطي بيان نتيقليان بي برا مسلمان كان يتريد جياب كاتر وتا أوقاتي خواي پروردگار ناصر أو كارمان دبي تا رابع مزيد صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. براني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهري بروردقاء برجب السرطانة يا ربي دائم مزقوتكان تان عودان بدلطان قر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوش وبركته بن لها مدد ولا مصيبته بدور بن مراسي من لخدمة جناب تانا يعني امبرانا أخجل تواضعي يعني فيها وخجالة ده بيبرا لما مصاي آيني وما مصاي برس كان لخدمة جناب تانا يعني هنية من هالبجر من دراق سبك من بشوكي تانا كم لخدمة تانا من بشوكي مو ما مصاي برس أنا هرشي باس كم لواني جناب تانا هد بيزانو شتی که علمی نتوانم باز کنم لخدمت جناب تانا باز بازی که آده کم منو که تجربه یکی شخصی خون لدوای اوی که فضل و رحمتی خوا بسر و کسی ها که مبستی عبادت و چوب و مالی خوا جا بو عمره یا بو حجا که اچه بو اوی لدوای اوی که ایتر امیدی اوی الله لی قبول که و قلمی عفو بینه بسر گناه حکانی او عبادتك اللي قبول كا دعاء كاني جيرا بيخو على خوي رازيكا خوش تدين شتي فرداني مالي خواتيا خوش تدين شد كأو كسي أتي بو حج يا بو عمر بو مالي خوا خوش تدين شتي أوي كمن هستم فيك دو كا في وعذور بي مسلمانان وإيمان داران يجبي هرواب وبفل ترياتي أبرم من أوي كا خوش تدين ساعتكاني من لبي اي بينم لخو ما تشيبت بهج كوتو كولانيكي شاري مكو مدينة الروم كغمري نازالي صلى الله عليه وسلم تيا بينم همو سوتو قجبنيكي هردو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تيا بينم همو يادوري في غمر صلى الله عليه وسلم لقال قام كعبي مالي خوالم أما أو كعبي كفي غم صاصة للطافي بدو لاكد أتسمى لاي مقامي إبراهيم أما أو شو نبو كفي غم لي خوا صلى الله عليه وسلم نوشي تياكد لقال برد الرشكاء بينا مالي أو برد الرشي كدمي مباركي في غم لي صلى الله عليه وسلم بركوتوا لقال قام الركني يماني أما أو سوتي كعبي كفي غم لي خوا صلى الله عليه وسلم دسي مباركي في غانوا لقال قم لا يأوي زمزم الله ما أو آويك رسول الله ما تكيك أو لي إخوان دوتوا أما أن بنا درو بو درو كعبا ورن كاك باب تام بين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حرايا حرايا كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري پر وردقار يا كريم دايكو باوكم بقرباني بي يشتا نجبو بفي غمر أما أشوانا مباركة أم كنا بتكولا هاتا آئيروا عيتو آوات أخوازي بو شاخي أثر كيمشي تأوشواني كفي غمر صلى الله عليه وسلم بلكو دسم بدسي بردي بكي بردي بكي كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دسي بري كوتوا بشما جيغيكو كفي غمر صلى الله عليه وسلم لدانشتوا أتي تأشكوتي ثورة وأما أو أشكوتي كخويو أبو بكر خوشويس ها والله كي بيغمر صلى الله عليه وسلم راي كردو ألم أشكوتي ألم شو نبتشوك يا أخوي عن شار دوا أي روحهم بقربان بي يا رسول الله آلي ريا وهرشي كافر ملعون هيا بدوات أنا أقول أبي لك شو أبي أبو جهل بأدبي كذبي برامبر ببي غمر صلى الله عليه وسلم أبي لك شو أبي كم أتون ناوسكي والله يعني أنا وبي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لسجداء وما نبي أدبي أنا كر برامبري ويان كر بسريا أبي بي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكوا جماعتي كذبي أما قبري خاتو خديجي خوشوي سكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقبر سانك شاري مكة هم يا دوري بيغمر صلى الله عليه وسلم أجي هر شو أنا كم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لبرجعته بيدك تو
لکیو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرتی کلیرا چون رای کل دستیم کافرانا مالکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکیو ابو لکیو ال دایق بو چون گور ابو مالی خاتو خدیجه کام ابو هر دل لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اچی تشاری مدینه الله مدینه تشارک رحمتک خلق و ذاری تو رچ بو حجک بو عبادتک ولكن يقول لك ان تكون خزبتي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم كاتيت او حرمي مدينه او مزقوت جواني في غمر صلى الله عليه وسلم الله ما او ارذيك كجنازي مبارك رسول الله تيايا اما جولك خات عائشه اذا مرقدي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم او بقي او غورستان وهبها والله الصحابه خات عائشه وجناني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكشاني بيغمر صلى الله عليه وسلم ليله نجراون او قبر خاتو فاطمه يا او قبر عثمان كري عفانا او قبايك بيغمر صلى الله عليه وسلم نيوشي تياكر كيف المدرك عدل يا ربع عمري قتي اما مزقوتي قبلتينك في غمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نيوجا جبرائيل هذا خدمتي في غمر صلى الله عليه وسلم قبلي في غوري هل لكاتي نيوجا كيا لقد ثوري كبد كعبا اما من لو شو انا وصاهم خوش تدين شتي نو مكه ومدينه كخوم بسرم هاتبه كهرجيز او تمام لبير ناتشتو او يادم لبير ناتشتو يا كم جار مدو هزار وشوار كالله كدي بنسيب شم بو حج عمره او شو نيكا في غمصة فرمي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لبيني قبركم ولبيني منبركم باخيك لباخكاني بهش كيترو عالمي سهمو سري بوغتو يسابا قائمو بناو اخيونتو بوي سرو بيت حتى افشيد اگر رقبن دورك عدلوشي تيابكي قدري الله او صالة من شو دوزارو چوار ماني دوانزي دوزارو چوار بو او جيغان تعميره كرت او شنان تعميله كدوا كاش كان ينهمو هل لايك ينهمو هل كوليبو لايك كي ما ابو خلقت شو او لايترونيو شيكر هي شو هي روضه كي بيغمر صلى الله عليه وسلم شويني وتاردان وخطبه كي من بركه قدر يخوان مزور شعر ذاتي من اللي نبو لشوينه كان بالضبط يا كم جارم بو دكتور يا كم لقلابو يا دي بخير زور بشان درم بو تمام مسافر ستا اما بهي ام تعميرات تو تو زيت شولا ام ساعات ني ورويه بو نظام كيبو شولي كي بيو لما شولت لا عمر تاع نايبيني اما فرصتك كباب شينا ناو قدري الله طبعا محرابك كي غمر صلى الله عليه وسلم كبسدي وبسيت لم من بركيتي اتش تسرو شوني وتاركي وشوني امامتك يبو ركاشي محرابك ان هلكولي بو خسبيانا سرق لباكا كي سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم كدي سانو كاشي تازي عبو هنا ابو بيكا قدر اخوة او طالي بيوانام او طالي بيوانام ببيوي هيج بزارم كوت ما بيشو يك ظلام ما بو لبيش مول لمحرابا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوشيك هرزو السلامي دايو هفتا روي من بطال خسيانا ناو محرابا كا شو ما كوت ما بدمي محرابا كي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم اتلك دورك عد نيوش بتاكن او دوكوتي خيرا ما مصد دورك عد كو فرصتا تا بيا جوي بيان شو كان نايلن اعوى عم شو انا شو اني تعميراتا هل كان داوى اسا نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شدك لهمو سفر كان يحج عمر كان وكا من بيني بيتم او دقيبك الله او يكر بنصيبهم بعطاي من دي مشتاقي اوين بوراد دي ما بيوي بيوستا بوراد دي خريكا لجسي خوم درتم بو خوشي في رسول الله ابي الصحابه شو تحمل ياك بلا جابوا نو رسول الله استاذ انا معنى قصي انا يعني تشيك اي ود والله حتى في غمر ما بو مدينه روناك يا بو شارك روناك لقى عمر همشت تاريخ بو كيا روناك كان مال مدينه يا بينا برشاي خوت اما بم خوشياتين بو حج عمره بالطياره بالسياره جمع بوين كراو شقه اوتيل بيل الرسول الله صلى الله عليه وسلم خوي الصحابه كاني امهم كيلومتر 450 كيلومتر بين مكه ومدينه بناو دركو دالا ببره شوار عمره بيغم صلى الله عليه وسلم هاتو بو عمره كردن لقى الحجك رسول الله يك حجي كرد

هجده لصال شاري مدينة مايو حجي نكر صالي نوهم بانغي كر بانغ شيكر وتي أمصال محمد رسول الله أتيبو حج كيدي با عماده بيو لقل مانا بي نزيكي صد هزار بو صد وبنجه هزار صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم لهم مؤاوا يكان وكوب نوا أخيري عمري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم جابر بو مانا جيرتو جابري كري عبد الله كيكي كلا صحابة خوشي ويسو نزيكي كاني رسول الله فرمي او صالة بول بول خلقها والله رسول الله لنا ورأس ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو اما دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد و پنجه هزار صحابي ببيا بريكا وتون لما كوبو كيبو لما دينو بو كيبو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم استأذانم ك لحديثة بما نجرنا علن لبطيحة شادريكي سوريا مو بيغمر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة صد هزار صحابي بو صد بنجا هزاري لدور بو عليك رسول الله هات درو دزنوجك يشد بلال رحمتي خواهي لبي اوكي دزنوجك يكر بدسي بيغمر صلى الله عليه وسلم الله والله باجماوي دزنوجكي رسول الله ابو بهرايق لبين صحابه كان بلال اي بجان بسريانا كي بتوان توزيت قطري دواني لباجماوي دزنوجكي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بركه الله اوي كتريكي برناكو بلاماري تريد في براكه بشكم لتريكي او توزي لتريكي دزنو باجماوي دزنوجي بيغمري صلى الله عليه وسلم بركه اما رسول الله خوش بيست اذانن بو اوابوا زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویز ولنا و صحابانه خوشویسین کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته که عمری کری عظی پرسیو تیار رسول الله خوشویسین کس کی ل دنیا ل لو و تی عایشه عایشه خزانی تی نه رسول الله پیوان عالم تی باو کی عایشه ابو بکر خوشویسین کس زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجیا علم حجیم مال آوائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفاقه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلکاني و نانكي و ترموهيني آوكي شربي آوكي بس پشتی حشتره كوهو يا بيانا دست كوره كي گنج حشتره كي لتيا قلبو لقل حشتره كاني كي رسول الله دعوه نظام جلی كر آوي كر حشتره كي ديار نبو اگو بكر توزيد چو بكش او كره او تيكوا حشتره كي رسول الله و چي نكر ويسا ايش بيتيكوا توزيد بلا كره توربو في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم تشي بخوة شايفين كثي خوي بلك أبو بكر في غلا تشي في هاتو سيري جماعة سيري آم في أولاك نحنا بشي بسو هاتو ترابة شو أنا بين اشتوات الرجي أبو بكر آوا پر وردية كدن أي شو أنا مقنجا حتى ما بقرباني رسول الله نابي وخوشي نابي بولي ترابي بچي بلا يا رسول الله سيري آم محرمة ناكر ما إحنامي بسو كتيها آوا ترابي بس عمته بأبو بكر يعني نك اشتوا نك شو اللي ترابي استعيدوا سيدوا يهنتوا أي شو أنا مكر حتى ما بقرباني رسول الله نبي ناس ونديك ريك جنس زلامك دي بتيكي بستبو لا اتركسيكي خوي بباء وكبراء كي بتيكي لي بستبو أعراب ويلي والنبي بدو أي خوي الرأي كشا في المصاصة ما أصير يكروك قطه بيدك كي بدس نسيبك نرتش يا بتيك حاشا حاشا كي ما دري خطو حيوان رانك يشي فدفي بقرا دفي بقرا بأدب وبجوان هرشي أدبي جوان هبو نيشتي تيبر في صحابة كان يكر خوش ويستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلي أم صحاباني برا ديق بو هبو كيان ياري داير كربو أذان خمي قوري صحابة چي بو روجه كي لصحابة كان هاتوا چي ما بيغمر بله صلى الله عليه وسلم كي بله چي هاكا كبو بطاقتي چي بو لا يا رسول الله خمكم هي خمك تشيا يا رسول الله بدأ وتو دانا إما بهشتيش بوين باش أجر إما بمرين تو لبهشتا أتيت بلا برزكان وبخوا إما ببليتو ناقير وأخ من ليت شون تو ببينم تام لبهشتا كر رسول الله تي أنا بيصلى سلام هات والله يا رسول الله تشيبكم ليس أو خم ما قبتش وباشتو أخن نجم بمقامي تو من تشيبكم له شو خوش يقدر باشتا أبين ما قبل بخدمة تو نجم ها تز آقا تان لی اصحابانی چون پرورده کلوه آقا تان لی خوش ایسی ایمان دار و این
داره به رسول الله صلی الله علیه و آله چون به پیغمبر صلی الله علیه و آله چی پیبله چه مجدیک ما بعد خوشتی مجد له ابو جان مالا صحابه ان والله به هیچ حدیثه بقی و حدیث دل ما خوش نبوه کافر میچی پیغمبر صلی الله علیه و آله المرء مع من احب خم النبي چو خوش ویز ده بهشت ان شاء الله قلاوایت رسول الله خوش ویله قلاوای اخر ام مرض خوش معنی اخر مرض شو کوتی رسول الله صلی الله علیه و سلم باو خوش ویز له دل ما نازیو کینو كاتي كاتب حج عمراء أوان النبي بي بدو أي جيبي كاني رسول الله أبقر صلى الله عليه وسلم بوي أو جيبي يعني هل قريب بوي كاتي وبو أي ربي بيثاني كيكا حديثة كاني في غمصة صلى الله عليه وسلم خيرو باها الله وبور وبراء ورع قلو رحانة كاني حديثة كاني في غمصة صلى الله عليه وسلم بيبسرتها بوني أو نعمة جوانا حالاني دمي في غمصة كي صلى الله عليه وسلم أدب أدبي رسول الله سرك دهر رسول الله خوش ويثمان هر رسول الله يا ما مصاب يشوامان هر رسول الله يا شفاع أتكار وتكاكاري روجي محشر من رسول الله يا قيمة يوبيا أبزاني كاكا شون أمهم وناكذ بتشونا وناتوراني كأمر أبو إيمان هل بستوا شون أمانة أكينو فلان واي وتو فلان واي فرمو فلان واي كردو كنا وارزا وانا بيان نقرن أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جبريل جبريل قوري هم ملائكة أن دائم لخدمتي في غمر إخويا صلى الله عليه وسلم خدمتي رسول الله كردوا شو أن مدحي كثيك في أكلي كجبراء الخدمة كاري أو به لم شو مبارك يا لم شو جمعة يا ك شو أن رسول الله سرداري هم في غمر أنا شيء جمعة سرداري هم روش كاني حفته شيء الصلوات دانا لفي غمر إخويا صلى الله عليه وسلم الله يا رب العالمين دعوة ليك بهمونا و پیروز کانت با اسم اعظم خود جوانترین صلواتک پیروزترین صلواتک برسترین صلواتک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بی و پی راضی بی و خوش پی راضی بی یا رب العالمین برجنی بسر آرام غیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی خواه جزای بخیری او پیغمبر بیتو خمیبو و تاریبو ادان لروشی و تاری مال آوائی لعرفه ادا آخر قصه چی بیه باو خلکا خواه بشاید باو خلکی ده بشاید من دینه کم گیانی آننا سبین خواه لیمه پرسیتا و بانگ مکاله گیان دد ایو شایتی بودن که دینه کم گیان اللهم فشهد خواه بشاید باو خلکو تیان باله یا رسول الله ایو شایتی دین 1440 دانه سال لدوی خود الله ان بالله رسول الله دينك جيان امانتك جيان دينك بجواني فير كدوين هرشي كم ترخميك هي لخو معنايا يا ربي خويا ماكي بخذ مكاري او بيغمرا ماكي بشون كوتي الرباثي او بيغمرا صلى الله عليه وسلم اخلاقي بيغمر ما بيغمر بخشي روفتاري جوان وقفتاري جواني رسول الله ما بيغمر بخشي يا ربي خويا خوشي يصير رسول الله بخيت الله كان ما نوى يا ربي خويا روجي قيامت بشون كوتي رسول الله ما قبول كي بامتي او ما حسابك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبارك على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا بيشوا طبراني الرواتي كردوا.
0: بسم

0: بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخينيت او اخواي گورا لآگري دوزخ دي پاريزيت
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت

0: بحمده.
1: أنفر مدايا بيشوا مسلم رواياتي كردوه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه بسرانی برزو خوشویست خوشحالین که لعلقه هنجیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی برزو خوشویست من گیشینوام. خوشویستان و برزان هد لغزای بدری گور داینو او بو برزان لغیزی مسلمان کن دا چوارده که شهید بون که ششیان لمهاجیر کن و هشتیان لانصار بون که امانه بون شهید کن مهاجیر کن امانه بون لنوي مطلب كري عبد المناف يكبي أو شهيد بو كأيوش عبيدي كري حارثي كري مطلب كري عبد المناف بو كعثبي كري ربيعي كري عبد الشمس كري عبد المناف كلكاتي زوران بازي كدا قاتي براندو بزان داري قرايا ودواو كاتي كسباي مسلمان برو مدينة قرايا و قيشت دول الصفراء لوي كوشي دواي كل شاني باسك مطلب عبد الشمس و هاشمي باپيري پیغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هرسي كان برابو لنوي زهرة كوري كيلاب دو بياو شهيد بون عميري كوري أبو وقاص براي سعدي كوري أبو وقاص كالا بيشا وباس ما كدن چون بو من داليا حزي لشهيدي بوا هروها دو شمالين كوري عبدو عمي كوري نظلي كوري خزائي كهاو بماني نوي زهرة بو لنوي عدي كوري كعبي كوري لو اي دو بياو شهيد بون عقلي كوري بوكير كهاو بيماني نوي عديبو يكم كسيبو كالروجاني سختي مكدا لمالي أرقم دا بيعتي ببيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم داو يكيبو لمسلمان بيشين كانوا لو بيج ناوي غافل بو بلان بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم ناوينا عقل مهجع كبندي عمر كوري خطابو لريخوا دا آزادي كر يكيبو لواني كزوبزو مسلمان بو يكم شهيد بدر بو لا عبد الله كوري عباس والروايات كرا وكمي هجع او بياو بوك اخواي قورا ام آتا بيروزي درباري نادو تخواروا كافرمي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي امش لقد اغكرني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم هات اخواروا تا او ايمان دار هجارانا لسد داوي ملهوراني قريش لكورو دانش نكاني خوي درنكا لنوي حارثي كري فهر يك بياو شهيد بوك ايوش صفواني كري وهبي كري ربيعي كري هلالي فهريو صفواني كري بيضائي شي بي ألن صفوان لبدر دابا دستي طعيمي كري عدي نوفلي شهيد كرابو وشهيد كاني أنصارش أمانة بون لنوي عمري كري عوف كتيريكي أوز بون دو بياو شهيد بون سعدي كري خيثما كيك يبو لو مسلماناني مدينة كزو مسلمان بو يك يكجبو لا دوانزا نقيبكي بيعت عقبي دوهم وابو لروجي بدر دا سعد خيثمي باوكي هر يكان حزي اكد كخوي بجاري بكابو اما قرعان كيشا هروها قرعك بو سعد درشو كجنجي بو باوكي داوي لكي كري بداتا درشي كسي سعد لولان داوتي باوي جان اگر جغل بهشتيكي تربوا وهم بون اكد مبشر كري عبد المنذر كري زنبر كبراي ابو لبابي انصاري بو كبيغمري خوا صلى الله عليه واله وسلم لروحاء جراي ابو مدينه او ما ويخوي لمدينه نيا او امير به لنوي حارثي كري خزاج كاوانشتيري كي خزرج بون بيارك شهيد بو كاوج يزيد كري حارث بو لنوي سليم كاوانشتيري كي خزرج بون بيارك شهيد بو كاوج عميري كري حمام بو كاوبو لبيشو باسي شهيد بو نكيما كرد لنوي حبيب كأوانشتيري كخزرج بون بيارك شهيد بو كأويج رافعي كري معلاب كبدستي عكرمي كري أبو جهل شهيد كرا لنوي النجار كتيري كخزرج بون سيبيا وشهيد بون حارثي كري سراقي كري حارث عوفي كري حارثي كري رفاعي كري سواد معاويدي كري حارثي براي كهدو كان كري عفرانو هدو كيشان لكوشني أبو جهل دابجداريان كد دواي اوي بيارك انصاري زامداري كد بون بلان كجراواني قريش كأجيشنا حفتا بياو أمان بون لنوي عبد الشمس كري عبد المناف دوانزا بياو كجران كأمانا شيبي كري ربيعا كحمزة بزورنبازي كشتي عتبي كري ربيعا كعبيدي كري حارث لزورنبازي كدا زامداري كردو دعيش علي وحمزة هلمتين داو يكجاريان كرد وليدي كري عتبا كبزورنبازي إمام علي كشتي حنضلي كري أبو سفياني كري حرب كزيدي كري حارثي خزمة قزاري بيغنبري خوا كشتي حارثي كري حضرمي كهوبيماني نوي عبد الشمس بو نعماني كري عصر كشتي عاملي كري حضرمي كأيوش هوبيماني أبو هلقي سيناري آقري جنبو أبو خوي درخست عماري كري ياسر كشتي عميري كري أبو عمير هلوها كري كي أبو عميرا كهدو كان بندي نوي عبد الشمس بون عبيدي كري سعيدي كري عاص كزبيري كري عوام كشتي عاصي كري سعيدي كري عاص كإمام علي كشتي عقبي كري أبو معيات كعاصمي كري ثابت كشتي أيج لكاتي قرانويس باي إسلام دابرو مدينة لشينك داكا بي ألين على قبابية عامری کور عبدالله نمری ها پیمانیان بو که امام علی کشتی لنوی نوفل کور عبدالمناف دو پیاو کجرابون که امانه بون حارثی کور عامری کور نوفل که خبیبی کور اصاف کشتی طعیمه کور عادی کور نوفل که امام علی کشتی لنوی اسدی کور عبدالعزا حو پیاو کجرابون که امانه بون زمعی کور اسودی کور مطلب که ثابتی کور جذع کشتی اجرین علی و حمزه لکشنی دا بجداریان کجدوه ابو البختاری کوری هشام کناوی عاصب و مزدری کوری زیادی بلوی کشتی. حارث کوری زمعک عماری کوری یاسر کشتی. نوفل کوری خویلید کوری اسد که برای خاتو خدیجه دایکی ایمان دارن بو یکی ابو الله شیطانکان قریش و امام علی کشتی. عقیل کوری اسودی کوری مطالب که حمزه و علی کشتیان. عقبه کوری زید که پیارکی یمنی بو هاپیمانی نوی اسد بو. بنده که نوی اسد کناوی عمیر بو. لنوي عبد الداري كوري قصي تواب ياو كجرابون نظري كوري حارثي كوري كلدي كوري علقامة أم نظرها القري آلاي بالبرستان بو لجنجي بدر دا بديل جيرا بلان بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرماني دا بكجريتو إمام علي لوادي الصفراء كشتي چونك أم بياو يكيبو لشيطان كاني قريشو قورتين تاونباري جنبو سزايم سلمان كاني زوردا زیدی کوری ملیس که بنده عمیری کوری هاشمی کوری عبد المنافی کوری عبد الدار بو بلالی کوری رباح کشتی. نبیه کوری زیدی کوری ملیس که هاو پیمانی هم بو. عبیدی کوری سلید که هاو پیمانی هم بو. لنوی تمیمی کوری مرات چواب یاو کجرابون مالیکی کوری عبدالله کوری عثمان که برای هاولی پایدات طلحی کوری عبیدالله بو مالیک با دیلی کوت دستی مسلمان کانو لماوی دیلی دا کوچی دوائی کدو با یکی لکو جاوانی بدل لقلم درا هروها عمری کوری عبدالله کوری جدعان عمیری کوری عثمانی کوری عمری کوری کعب که امام علی کشتی عثمانی کوری مالیکی کوری عبیدالله که صهیب کشتی و لنوی مخزوم هو زکی خالدی کوری ولید 24 پیاو کجرابون امانه بون فرمانده گشتی سپای مکه ابو جهلی کوری هشام که ناوی عمر بو لپیشوا کجرانکی من بحث کرد. عاصی کوری هشامی کوری مغیره که برای ابو جهل بو آموزای دای که عمری کوری خطاب بو عمر خوی کشتی. یزیدی کوری عبدالله که هاوپیمانیان بو عمر کشتی. ابو مسافحی اشعاری که امیش هاوپیمانیان بو ابو دوجانه کشتی. حرملی کوری عمر که هاوپیمانیان بو خارجی کوری زید کشتی خارجش لعحد داشید کرد.
1: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانج عشایه بکاتی هولیرو دورو بری.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكان تان هرب رنو باتوز دعا بكي بأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم لك إن سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارينو خواي هر تو من هي دعواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواي أجر جناح كانش من زوربن أجر جناح كانش من جوربن بلام خواي لطف ومهربان وعفوته جورتره دخواي بكي بجوري وعزته وزلالي خولي ما خوش بقى. يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا ما بقوري بود الله شي خابين أو دلار رشي سبيكيتو خوايا خوايا أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خوايا دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي باك بيقرد من بقسمت كي خوايا مهربا خوايا جيان من خوش كي وزران من خوش كي خوايا حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خوايا أورشي لأمتي محمد بديتوا خوايا أورك لأمتي محمد بديتوا. يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر. يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك. يا ربي خوايا دعاي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاج وبيوستي بيتا خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي. آمين آمين.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قشتنا لا برصت لا شرح معاني الصلاة. قشت بابتي أويك لسورة فاتحة بوين. قشتنا آتي مالك يوم الدين. يعني باشاي روج قيامة يوم الدين قيامته. إذا ده فرمي عبد الله كري عباس الرضا ورحمة خويلي بيده فرمي سبارد بمالك يوم الدين فرميتي لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كحكمهم في الدنيا. هيت كسيق لقل پروردگار لو كانت ده حكمه چيني وقل حكمه للدنيا كابرا باشا أو ده صلاة داره أو ده صلاة داره أو حاكمه أو إش حاكمه أو إش حاكمه بلام لقيامت أو نامينة تنهرهم ملك كان دقرتو لاي پروردگار هر همو بندكان بملكتي خلقكا دقرتو بردم خواي پروردگار ها پروردگار ده فرمو اتينا فردا تاك تاك هر همو دقرن و بملكتي لبرانبر پروردگار راده وستن بلا انزا الله جل جلاله ده فرمي لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كواتا هيت كسيق لبوين نيا هيت كسيج بكاتن لو كاتدا إلا مقر پروردگار إذني بداتن كا قال الصوابا هندك بيان ويا وتي لا إله إلا الله قتنا ولا إله إلا الله. إنزا پروردگار دا فرمي وخشعت الأصوات للرحمن أو روجيك همو دنگكان كبوينة بو دنجي پروردگار كواتا هيتس كسيق نيا دنجي ليو بيتن. وهرو هذا فرمي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وشفاعة جناكرة وشفاعة بو هيتس كسيق نيا مگر بوي كپروردگار بي رازي بي لو كسر رازي بي كشفاعة دكا ولو كسر رازي بي كشفاعة بو دكريتن إذني پروردگار إلا سبي. إنزا زوربي باولن قراء كان وها إخوان دوتوا مالك يوم الدين الراس تهندك بيان با ملك يوم الدين إخوان ديت يعني قراءته شي دروستا بلام زوريني هر زوري با مالك يوم الدين إخوان ديت يعني مالك باشا باشا أو روجي قيامت. إنزا أبو هريرة لا حديث صح كيدا فرمي الجملة بيغنبري بو عليه الصلاة والسلام فرموي يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض. دا فرمي پروردگار زوي دقريتنو وآسمانا كان دهينتو يكو بدست الراس يوا ودا فرميتن أنا الملك من باشام كوان باشا كاني سرزوي كواتا اوكات هيتكز ده صلاتيك نامينيتن إلا مقر ده صلاتي راستقيني پروردگار نبي ده صلاتي پوچا كاني دنيا و باشا پوچا كاني دنيا هموي لويندر پوچ دبتو نامينيتنو بزر دبي. انزا ده فرمي مالك يوم الدين ملك يوم القيامة باشاة روج قيامة لبوچه لله وحده تنهاب خواي پروردگار كواتا فلا ملك مقرب هيتس ملائكتي چي نيزيك وهيتس پیغمبري چي نيدراو وهيتس باشاة لباشاة كاني سرزوي لبوينية أو ده صلاة باشاة يهبيتن مقر خواي پروردگار نبيتن لا أحد يملك مع رب العباد مثقال ذرة هيتس كسي ده صلاة چي نية لگر ده صلاة پروردگار بقدر توسقال ذرية چيش ده صلاة لو كاتنا مني مقر ده صلاة حقي پروردگار نبيتن. إن شاء الله جل جلاله ده فرميه قوله الحق له الملك يوم ينفخ في الصور همو ملك كان بو پروردگار او همو ده صلاة كان بو پروردگار او كاتك نفخ الصور ليد دريتنو قيامة دبيتن.
الله جل جلاله دفرمي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كواتو روجيكا اشتكان يان بي بيشان دادريتن دا صلاة كان همو بولاي پروردگارن دا پرسري دا صلاة امرو ملكاتي و پاشاتي امرو بوچي تنها بوخواي تاچي بالا دستا دا فرمي من هذا يتبين لماذا خص الله يوم الدين بالمن لبرت ليرو الروند بيتو لبرت سي پروردگار يوم الدين روج قيامتي تايبت كردوا بباشايتي ودا صلاة ملكوا اللي رو بمان روند بيتو تكل روج قيامت تكون فيه الأملاك زائلة هرهم ملكات يكان لا دسيو نامينيتن والسلاطين هالكة وهمو سلطو دا صلاة كو هزك لناودتيت نامينت والاموال فانيه وهم بارو سامان ملكيتش لناودتي نامينت تنها ملكي راس تقيني پروردگار فيكون الملك خالصا لله تنها او باشاتي ود صلاتي كدمينت وتايبته تايبته بپروردگار منفردا به تنهايا خوي قائما له دون غيره تنها خوي بي هلدستي وهيتس كسي تشترنيه او ده صلاة بقريت دست انت ده فرمي وان الحكم والامر والقهر والشفاعة لله وحده هرهم اوشتانا كارو باركان تنهابو پروردگارا پروردگار كاتك ده فرمي رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين دفرمي انت مالك يوم الدين اش دفرميتن لبرتيا ليعلم ان الخلق والامر بوي بزانيكا هم دروس كرا وكان وهم كارو باركان هر هموي لجر فرماني خواي پروردگار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله هم كارو باركان لجر دستي پروردگار الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كواتب راسي ملك راس تقينا ملكك بمن يتودى صلاتك پروردگارا ثم ردوا إلى الله أموالهم الحق باشا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين بله إنزا حتى تدبير أو حكم سبارت بأمر خلق أمر وكو قلت من درس كرا وكانو فرمانا كان أو آتي نوزي سورة انفطار بو سبارت بملك دا صلاة يتي آتي بستو شش سورة فرقان بو سبارت بحكم دا صلاة و آتي شستو دو سورة انعام بو سبارت بتدبير بريو بردني كاركان يدبر الأمر آتي سي سورة يونس لله وحده أولا وآخرا همو لبو پروردگار سرطا وكوتايكي إن ذا كده فرمي يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب روجي پاداش دانوو لي پرسينوية أو روجا تسكى پروردگار ده فرمي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كواتا فيوفيهم أجورهم كواتا وانا پاداش تکان د دریتو او کردوانه ک کردو یانه کواتا روز قیامت لبرتی پیدا گوتری روزی پاداش دانو چوکا روزی ک او کسانه کردو چا چان کردو پاداش تکان ور دگرنو و او کردو خرابی کرد بی پنا بخوای پروردگار سزا کی خو ور دگرتو زاد فرمی و هذه الايه وهذه الايه المباركه وفي هذه الايه المباركه عده امور لنا او آيات قوري كمالك يوم الدين تنكارو بارك تيدا كوبوتو يكميان إثبات الملك والخلق والأمر والحكم والتدبير لله أولا وآخرا زي جربوني باشايتي ودروس كردنو فرمان كردنو حكم جيرانو برو بردنو همو أوانا لبو پروردگار تاكو تنهاية لسرطاوكو تايدا
كأوش من باسكر قد بينا رون ماكر دوا دفرمي. ففي ذلك اليوم ينسلخ عن أهل الدنيا الملك الظاهر. لو رجدا أهل دنيا خلقان همو أو دصلاتك هيان بو دصلات ديارك هيان بو هميان ينسلخ ليان دبيتوا بيان ونامينيتن ليان دادا مال دريتن أو كابرا للدنيا دا كيف بيدهات بلام لينا مني. ها قرآن ده فرميت سي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أويك خواي بروتغا ده فرمي بتاكو تنها دينا ولا إيما وقتون لسرت هذا دروس ما كردون. وأول شيء كان لدنيا دا مالو سامانو ملكو دا صلاتو هرشتك أبو تواو أوانا شامو دا رواتن وتركتم وسط لهنا بتزيد تاهش هيتي نماوا لدواء خوتا همي بتزيد هلا لدنيا دا هيت برو قيامتنا. أو يك دوميان أو آتاء أو تزي جردكات إثبات القسم الأول من الأقسام التوحيد. دوميان زي جربوني قسمي يكم بشي يكمي توحيد كبشي يكمي توحيد سيا دل أقسام التوحيد بشا كان وهو توحيد الربوبية خالصا لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية شكا توحيد سيد زورة ونيا ربوبية ألوهية أسماء الصفات دل أو آتا زي جربوني بشي يكمي توحيد كتوحيد الربوبية بخوادانانا بپروردگار دانانا خالصا لبخواي پروردگار. انزا او آتا سيم خالي دفرمي اثبات يوم الاخرة او آتا بيما انضالي روجكيا روج قيامتا روجكيا بيوست هموتان تيدا كوب ابنوا بيوست هموتان لوي آمادبن وواجبي شا ايمانت بو روجها بي وباورت بو روجها بيتن لوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دن زور بي حديث كان دفر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أركس باور بخواو بروج دواي هي كانت زور قرينجا إنسان باور بروج دواي هي بها. قرآن دفر من كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كانت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فاداشتا كان كينا ددريتوا للروج القيامة كواتا واجب إنسان باوري بو روجة هبيتا وكار لبو أو روجة بكا. لذا ينبغي على الإنسان أن يسعيدا لذلك اليوم بيوسا لسر إنسان خوي آمد بكا بو أو روجة كار بكاتا بويكا بغشتو بروردقار كواتا. فالعبد إذا لم يعمل في الدنيا إنسان أقر لدنيا هيتي نكد بو هيتي برو بيج نبرد بو بات ساوري هيتي جنكاتن هيت رويته بكاتن. وكو حسن كور صالح كان مندين توبا دو دير الشعر لسر أو بابتي دفرمي إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمان البذر. دفرمي أقر أتو هيت زراعتو هيت شتيكد نتسان تاوري اوي بكيكا بدوريا وا دورينا اوي بك ايه تنا سانديا تاوري بكي بدوريا وا او كات باشمان دبي وككاتي بيغاندني دانوي لكان وكاتي اوي كدانوي الله وخلق حركه سو يخوي وا ددورتوا اتوشت مشادكي كره من هيت منكرديا تبدورمو او كات باشمان دبي وكي طلبي كتابي زور زرويا لباتي اوي ك لسرتاي صالة وقيت قيت سو صبر صبرة بخويني تنو درزة بيني نا هيج ناكاتن لكوتاي صالة إيش كاتي كان نتيجة ودرزة ورد جيريتو أو جب خوديتو أوه كرة خوامني يتم نكر ديا وانا هميان دوريانو كاتا. فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب إلى الحشر. دفرمي لروج قيامة دا هيت لبوني إلا مقر أويك أتو هنايت تزودته أتو كرديت الزخيري خود ست كرديت الزخيري خود أتاريت كرديت الزخيري خود ميك أبو وكيت كنامي تسيا
ولا دتسمع ودكان كوسنتيكا كوسمتيكا تسيا اوي دكرمو فراني دكرمو دتسي سرداني نازام تشيو ها برادرو بياسو تسد كرديتا تسد هر قرتيا اوشتان هموي لولنا تشي سچي داد اندري لقيامته داخنا بيش اخوت فرم اوت اوجا اقر كردواد باش بو نوجو ذكرو عبادتو تهليل وتسبيحاتو برو جبونو عمرو اواني تدابو قصي باش فرمان كردن بتساكو ريقري كردن لخراب اواني تدابو او لقيامتي خوش بختي بيدا كني دليت دلي خلقك ها مقرأو كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كورا ديرت كورا ورا خرجنا ورا ايمان بخينو كتابك ما بزان سيتي دا او هم وش تباشي تي دا هي هم يدخينو اما اخوانا خواستا اگر خراب وزعت باجنابي ان زت سارم خال لو يكو ات بيروز زيجيري دا كولا خوي دا غريتن اثبات البعث والحساب زيجير دا كزندوبونا وهي وزندودا برينوا وهروها ليكولينا وش ما لغر دا كريتن چون که دفترمن فوجاز المحسن بیم قدم کابرای تاک کار اوی که پیشی خستیا پاداش دادره تو و المسیع بیم قدم و کابرای خراب کاریش باوی که پیشی خستیا باو کردوانه که کردیتی اوش سزا دادره تن که واتا او بنده با پی کردو کانیتی هر کسک حقی کسک خواردی هر کسک ظلمی لکسک کردی إذا دفرمي الله جل جلاله دفرمي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لسورة غافر آتي حفدة دفرمي أوروج الروجي باداشت يا اليوم تجزى كل نفس بما كسب أوروجها مكسك ببي أو ككردويتي باداشت دريتوا هيد ظلمك ناكري لو روجه ده كواتا اگر كابرا خرابه کرد بو خرابه اگر باشه کرد بو باشه باشه اینجا ده فرمیتن روجه که انسان گشت او روجه ده فرمی فیکونو لا وقت له للعداوة والضخناء والحقد والكراهية يعني براسي واي بيوست إنسان وها خوي آماده بكا كاتي نبي بو دجمناتي كردن ورقوكينا ورقلبونا أو بابتانا يعني أتخود وها آماده بكا لبو قيامت كاتي ومنية أم رقم لو نفري ببيتوا أم خوم آماده دا كان بو شوينة چي زور قورا بو برنگار بونو بو روبرو بونو بو تون خزمات الله جل جلاله زور قورية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناك للمؤمنين لسورة حجر آياتي هشتاوش خواهي بروردقار ببيغنبر دفرمي عليه الصلاة والسلام تاومج يا ربوي كأما دايت مانا خلقانك لوي بارو مالو سامانو مندالو دصلاتو كوشكو تلارنا ولا تحزن عليه ما هارد دل تنجيز ما ببيان قولوا أنا ما كاتشكو أتو بانقفة چي قورة ترتساور ريتا شوينة چي قورة ترتساور ريتا لقاو روبروبونوية چي قورة ترتساور ريتا إيويني أتو خود بوي مشغول بكي لقر أو خلقو أو خمي بيبخو فلانا كز ولا فلانا أو ساري قوري أو ولا أو فلان أو هاي كرنا زور خمي ليه مخو هار فكري شي ليه مكو چوك براسي او كساني كا ريخواي پروردگار بربدن ريخواي پروردگار نقرن هر خريج الدنيا بن الله جل جلاله ده فرمي إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لو اوان عذاب شديد يا هيا سزايا چي زور بإشيا هيا لبرسي سزايا بإشيا هيا بما نسوا يوم الحساب چوك اوان الروج قيامت يعني لبير كرت چوك اوانا خيال يا نكر روزك دادين دقرن برامبر پر وردگار بسياري هموش تيچان لده كريتن اوه يعني لبير كت لوه توشي او سزا قوله يبون بوزور ضرورة كخواي پر وردگار آموشگاري پیغمبر بك عليه الصلاة والسلام
ايما دي براسي او لاتر خماني بو اماده بك انزا رب العالمين فالله مالك الدنيا والدين پروردگار مالك وباشاي الدنيا وقيامتا ده فرمه جاء التخصيص بعد التعميم لتهويل خطورة ذلك اليوم تخصيص لباش تعليق اويهات يا تعميم هات يا تخصيص واتا تايبتي بكي تعميم واتا قشقير كو يعني ما بس سي او اهاتا دلي خواي بروردگار ده فرميتن الحمد لله رب العالمين او تيا او تعميما رب العالمين خداي همو جهانيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين باشا ود الصلاة دار يوم الدين او تخصيصه يوم الدين تايبته كاتش تايبته رب العالمين قشتيه لولا باش او قشتيه او تايبته شينا لبوتيا لبوت ترسانا كبزاني خداي همو جهان يا كان خداي او كاتو د الصلاة بزاني لو كاتي پروردگار اگاي لهمو باردو خكان هيا لو كاتي لي برسينود لقر دكريتن ها لي برسينود لقل دكريتن چونك الروجة جزور خطرة فهو يوم يجعل الولدان الشيبة من دال سري سبيدة بلا قرسي وزحمة او روجة وهو يوم عبوز روجة جزور خراب يوم عظيم روجة جزور قورية لبرت عظم طولي لطوله قورية لبر او يزور درجة كاتك يزور دبيتا وأو الرداواني تيدا الرودة دان زور قورنا بلي لبر هندي يوم عظيم إذا كتا يقسكان من بودينين بو حديثي بغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كثابت دفرمي أنا أبو هريرة رضا ورحمة إخوالي بي فرموي خلقانك ببيغمبر إخوة قد عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة هل نرى ربنا يوم القيامة إما خواي پروردگار دبينين خداي خومان دبينين لروج قيامة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي إوا سيري مانجي تواردتان كردوا ليلة البدر يعني أو مانجي كبرا بدر مانجي بر تاردا ديتتان ليس دونه سحاب تكاها زمعت مانج لك باريشي لك تسكي واتا برد بيتن هر ناي خويا يعني باريك باريكا كبي دا قوتري هلال ونيا بهموي دا قوتري قمر طواو برد بيتن وشوق بداتو بي دا قوتري بدر لولا سرودك اوي كوارج بو دلتس طلع البدر علينا طلع يعني او هلاد لسر مان بدر مانجي بدر كزور زور زوان بو لا تشارده بازدي طاو بردا بي جوان دبي بشوق دبي تن اذا ده فرمتن اي انكو كاتكا تمشاي اويدكن تمشاي مانجي دكن ليس دونه السحاب هيس هوريك نبيتن مانجي تشارده بي صم بوازعي دي ديني صم جوان روناكو بوازعي دي بيني ادي بينن او قالوا قوتيان بلا اي پیغمبر اخوا بلا دي بينين پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي كاتك روج لدريا هور بيشي نقرتيا دتوانن بيبينن بواسعي فرمي بلا اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بوشي ويش خواي فروردگار دبينن يحشر الناس يوم القيامة خلش كاتك حشر ذكرين للروج قيامة فإنكم ترونه كذلك ها بوشي وازف خواي فروردگار دبينن واتا يعني تسه بشوازة ديبينن يعني زور بأساني ببي اوي هيتز بربس توشتك بيتن زور بأساني دتوانن پروردگار ببينن او كاتش كخواي پروردگار ازن داتن ايمان داران ببينن باشا او كاتيا انزا خلق لروج قيامة بياندا قوتري هر کسا كتشي پرستيه بابتسيتن شويني اوي بكيوتن خلقانك هنا روجان پرستو شويني روج دكون خلقانك هنا روج شويني روج دكي روج دستناو جهنمي اوان جگر روج دكي دستناو جهنمي خلقانك هي شويني مانگ دكي مانجي پرستيا لقل مانگا كي شويني مانگا كي دكي مانگا كي دستناو جهنمي اوان جگر مانگا كي دستناو جهنمي خلقانك هي تاغوتي پرستيا لقل تاغوتا كان دسي
إلا دفرمي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها لنا أمتي منافقة كان دمينينو منافقة كان دارين خوامان برسيوني تقول لا دنيا نويجان كرديا لغر إيمان داران بوينا ونيا خواي پروردگار كباسي عندك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يعني نويجان دكر بس نويجان بتنبالي دكر أغرنا نويجان دكر كواتا منافقة كان نويجان كرديا بعساب خوان أوان دمينينو إن زادلن أوا خواي پروردگار هاد فيقولوا أنا ربكم بياندا قتري من خواي إيوم أواني الجشون إخوان دبنا تا خواي پروردگار دي كاتك فإذا جاء ربنا عرفناه كاتك الله جل جلاله دي إيمان داران دي ناس نوا فأتيهم الله خواي قوردت الآن دفرمي أمن خواتانم فيقولون أنت ربنا دلين تو خواي إيمي إيمان داران إذا أو دادندري پر دادندري پر دي صراط دادندري لسر پشتي جهنم يكم كسي كبسر پر دكدا بپرتوا پیغمبران هر كسو پیغمبرو با أمتكي خواي و بسر داد تيدا پرتن هيت كسيق لبويني أو روجة قصيبك إلا بيغمبران نبي وقصي بيغمبرانيش أو روجة تسيا اللهم سلم سلم خوايا سلامتم كي خوايا سلامتم كي أو يقصي بيغمبران هيت كس لبويني قصيبك بس بيغمبران بيغمبرانيش بس أو قصيدة كانوا إن جاء لجهنم تسيا وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان لا جهنم كلاليب هي او هي وكو دركا قلاب هي وكو شوك السعدان سيا او دركيكا وشتر ها جاياكا درشي هي وشتر زوري عزلو اويا لو جايا لبياباني هي فاشا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي او تاندي شوكي سعدان تام بيني وا فرمي بلا يا پیغمبر خو بينيت ما اي فرمي او هيا لو قلاب كان جهنم دوزخ خو غور پنام بدا تو انا شي زوريان بي بخشرا خلشي د فرينن يعني خلش بخلشي ود نسيو فريده داتنا دوزخ وا خو غور پنام بدا اجا خلك يا وكو بروسكا دروا خلقيا صبر دروا خلقيا دكويتا سربي يعني سرتوكا كان درواتن شو از روشتن خلقكي او زكاتك خلقك كتنا نادو زخ واخوي پروردگار فرمان بملائكتك عندك امر الله الملائكه ان يخرجوا من كان يعبد الله هر کسك خواهي قوري پرست بي كد بي تناو دوزخي داري بينن فيخرجونهم ده تن ملائكتكان اوه كد بي تناو دوزخي داري دينن ويعرفونهم بأثر السجود كده الناس نو اوه ما خلقه كده الناس نو بشويني سوزده كان يعني سبحان الله شويني سوزده اگر ناي خواتن ناي سوتيني تن شويني سوزده كان يعني مايتوا ده ناس نو اوه إيمان داره داري دين نو دي بنا باشته كوري يعني اگر نيجي نكي شويني سوزدكاش دوستي دو ملايكات اتوي در نايمي هر بري أمتي محمدي ما عليه الصلاة والسلام اگر نيجي نكي لوين داري فوتاي ها روشتي ناد ناس نوا لوين ضرورة إنسان نيج کردن لوين داريش قطار دكاتن كابرا مثلا هر تاوانا چي دكا بزنا بي نيجي تركا دبي دائما لگر نيجي بيتن انزا ده هندريت درو حتى وكو يكم كسك حتى وكو آخر كس آخر كس كلا دوزغ در ده هندريتن ده هندريت نزيك در خواه بس درم بينا لدوزغتن دو هذا فرمي خواه لباشتم نزيك بخوا لدرگاي باشته دو هذا تلاي درگاي باشته دل دعوه هيتسيت كناكم دو هذا ماوك بدنگ دبي دو داوای اوی دکه که خواهی پروردگار بی باعث باشد هیچیت که نایتن
إذا خواي بروردقار دفرمي ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ دفرمي آي تن غداري بني آدم آية أتبالينت بمن نداك داويتي كنك لوي كبيم داوي، يعني يا كم زار بس دعوة دك بيت تدري دعوة دعوة دك بس تبن دارك دعوة دعوة دك بس نكن دركي باشت دعوة دعوة دك بس نابهشت باشا بلام خوي ترود جاه هم بالرحمة هم بالرحمة بحار وباري أو بندية بيدكني ضحك الله منه خوي ترود جاه في بيدكني بو بندية يعني أو بندية صبر صبر هات هات تبن در دعوة هات تبن دركي وت خواه داویت کن آکن بس بمبی کندر که که بردیم کندر که تم شاید باهوشی را کند خوشه خواه بمبی باهوشی داویت کن آکن اینجا که پیغمبر علیه السلام و حدیث جراو پیکنی فرمی خواهی پروردگار پیدا کنیتن از اذن داده بیتی تباهشته اینجا دا فرمی که دست باهوشی در که زمین ما طبعا لب باهوشی پیدا گوتریتن تا فيدك وتري لك ذا لك ذلك ومثل ومثله معه لدنياي باشاك سنده او ان طلبوتو وهاوينيش يعني دوهن ولا حديثكيت كا دفرمي خوي بروردغار دفرمي لك ذلك وعشرة امثاله دهن دي او الدنياي ولا حديثكيت كا دفرمي لك ذلك ومثله معه او ان ضوها ويني او ان دش وأبو السعيد دفرمي أمن جملة بوها كفرميتي ذلك لك وعشرة أمثاله أو دهن دي أوش لبو توبيت يعني سبحان الله تنبى الرحمة أو آخر كاس كالتزهن نمي دي تدري دستباشتي خواهي قورة أو انضي داتي أدي كاسك بنداتي بكو كاسك ذكري بكو كاسك بفرماني خواهي قورة نكا دبي او كسات مال وملك وسامانه چي بداتي خواهي پروردگار لباش خواهي پروردگار بهج بقسمتي همو لايك مان بكاتن همو لايك مان بكاتا شايستي اوه كأهلي بهج بين طاعت عبادتي همو لايك ماني قبول كردبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزيزان وخشبستانم، لباس خواسيكي نوي بابتي ليك دانوي خو زانستي رؤى زانستو تفسيري ليك دانوي خو شونيتيو جوركانو بشكانو ياساكاني زانستي خو دينا سر باس خواسيكي نوي تري أم زانستا که خوی دبینیتو لچن نمونه یک لسر یاسایی که پیروزی نی امزانسته. عزیزانمی که لو یاسایانی نی امزانسته بریتی لوی که پیویسته کسی معبیر او کسی که تعبیری خوده که یعنی او کسی که دیوی شعرزای امزانسته به یاسایی که گوره هی لناو معبیرین عباوه اوش اوه اغلبی زوربی جوری خوکان مرموزن واتي مل رابردوا باس ماكر خويان صريحة اشكرايا رونا بيويز بتأويلناك يعني بيويز بتأويلك هذا بيبزار اغلبي بيويز بتأويلك جوري تأويل كردنيجي هر تاوو بشيوازيكو هر بشجي بنوعك تأويلك ريتا وكل رابردوا باس ماكر هندي جار بمعنى هندي جار بقرآن هندي جار بعكسه وهندي جار بحديث هندي جار بهوي ضرب المثل وهندي جار بهوي معنى كي وهندي جار بهوي او نموناري كباون لا نيو خلقا لير دا من دبي خوشيستان بناء لسلام يا سايا كومل نموني زور باس كم كم بس بي تفاصيل خدي يا ساكني بلكو ما بس بي امن نمونانيه كتمي له خدمته انا باس كم كزور بي يستا بزاني للري امن نمونانو شونيتي خو وكو واقعي كي عملي كيما كنا هيك علمي شن يا سايك ما باس كل ما بردو دا ماني كنا هيك عملي ببيني زانات شو تفسيري خويا كردو دي مسر هيك لا غورتين وشارزاترين كسينا أمتي إسلامي دواي شرخي صحابة كويش بريتي على إمام ابن سيرين رضا ورحمة إخوائي لبه كإمام ابن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين البصري رضا ورحمة إخوائي لبه كالصالي سيودو هجري لزمان عثماني كوري عفان رضا ورحمة إخوائي لبه لدائقو لصالي سطو دي هجرية وفاتي كردوك كان مديكي كبدو حسني بصري وفاتي كردوك قريني حسني بصري بو أم زانا قوري كهر مفسيري خونا بو مفسيري قرآن بو محديث بو فقيه بو كلا زانا وزهادي زماني خوي بو قورتين راوي حديث بو كرواياتي لا إمامي أبو هريرة وهروها زيدي كري ثابت وكوما ليكي زور لا صحابو الكبار تابعين كخوي بيكي لوان هجمار دكريت رواياتي كردو كأصحابي كتبي ستش رواياتي عن ليو كردوك حتى أم بياوة أنا سيكوري مالي كردويتي بكاتي بيخوي بياوة كلا سر قوري زور بدوي طوانا بيها مكسيش ابن سيريني بستو بلا من دميل الرواقي أم بياوة كومالا يقلون منانا باسكم كما بسن بي أم ياسايا كتون أم بياوة ببي أم قواعداني زارستي خو تفسيري خوي كردوتو لو نمونانا كابرايا قاد بلا ابن سيرين وتي قربان ديان أم بياوة نخوش كما نموني كي زور سر سرهنا رلا راسي على جياني امتيا والريداو نخوش بو شو ولا يهمو الدكتور وطبيب وهمو شاركان قرابو بوي او نخوشي شار سر كريدي على قدري خوي وي بروردغار وابو الدكتور كان دستوسار وساون لحنا نخوشي بها قدري خوا واب شوق لا خويدا بيدل شفاء وكفي لا ولا شفايته لا لا ولا لا ولا شيء اجمع نايني الله يرحمه ده ولا ابن سيرين القربان والله من أو خوان بينيوا بيدل تو نخوشي على الدكتور نما ونتشن بولا نخوشن بله ده فرمي دي شفاء تو لزيتونة بو لبرو يخوي بروردقار لقرآن ده فرمي زيتونة لا شرقية ولا غربية واتسيري كي ابن سيرين رضا ورحمة إخوائي لبه شون بجواني تفسيري خوكي كردوا بويك شفاء أمبيا ولا تيايا شفاء أمبيا ولا زيتونة كوت ما نما بشيك لتفسير بتي بشيك للتفسير بقرآن ككومولي لزانايان بوشي وازا حميشا كاتيكا نمونيكا بيني بحمي كردو تسر آيات قرآن يان دبيني رجيك السيدبولا ابن سيرين بيدل قربان من لخوم دا بيني وما كدو آون بيني و لغوزي كاتو تدرو آوي كيان زور سازگار و شيرين و خوش بلام آوي كيان زور آوي كي سويري بيتامي بيقلق هر دو كي جيارم خواردوتا لا يجوزه جهاته تدرعه تفسيره كيف يبلي إمام ابن سيرين سيري دكاتو بيد الله الأخوة بترسل توابك ومرر الله إخوة بالوردي تو دا
دەست تێکەڵ کردو لەگەڵ دوو خوشکە یەکیان خێزانتە بە حەق لەگەڵ یا جوود دەبی کە ئاوە سازگارەکەی ئەوی تریان خێزانت نییە خوشکی خێزانتە کە پێت حەڵاڵ نییە و دروست نییە بەڵام دەست لەگەڵی تێکەڵ کردو و تەماحت تێکردو لەخوا پرسە و گەڕێنەوە. سيريكا شون تفسيري بمعنى كردو اي مسيري نردا او بيشو ما تفسيري بقران ما تفسيري بمعنى كردو ام اويا سازگار ام اويا سازگار نيو مالحة بلا ما دم هر دوكيان لغوزيك هر دوكيان ليك قم ديت دروا رضا ورحمتي خواهي لبي تفسيري كردو با دست خشكيك كليك دايكو باوغ لدايك بون بلا يكيان اوى سازگارا كي خزانيتي حلال و اشكالي تيانية اوى ترجيان بريتيا لخشككي كا دەکاتە خوشکی خێزانی پێی حەڵال نییە بەڵام مادەم دەستی لەگەڵیا تێکەڵ کردووەکو ئاوە خێدارەکە ناجۆشە و ناگونجاوە بۆ خواردنەوە. یان کابرایەک دێ دەڵێ قوربان من لە خەومە ئەجەل لەکوم مڵا میزم کردووە کە میزم کردووە خوێن هاتۆتە دەرەوە پێی دەڵێ تۆ لەگەڵ خێزان تا جوود دەبی لە کاتی حەیزا جوود نەبووی لەگەڵیا کابرا شەرم دەکات و دەڵێ بەلە قوربان دەڵێ دەلە خواب ترسە جارێکی تر مەگەڕێنەوە بۆ ئەو کە هەندێک لە زانایان لە باسی نووسیرینا دەفرمون هەمیشە کە تەفسیرێکی خەوی کردبێ ڕێک دوای ئەوە نسیحەتی کردەوە سوبحان الله کابراش ئێعترافی کردووە بە تاوانەکەی. یان جاری وا هەبووە زەرامی هاتووە بۆ لای وتێتی قوربان وڵای لە خەومدا شوشەیەکم پێ بووە پەرداخێکی شوشەیم پێ بووە ئاوی تیا بووە قەدەری خوا ئاوەکە ڕژاوە و شوشەکە بەدەستمەوە ماوە یان شوشەکە شکا و ئاوەکە ماوە ئاوم پێ بووە لە ناو پەرداخێکی شوشەیە پەرداخە شوشەکە شکاوە بەڵام ئاوەکە هەر ماوە نەڕۆشتوو هەر لە خەوما مابوو تەفسیری ئەم خەوم پێ بڕ ئیمام ابن سیرین ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ پێی دەڵێ لە خواب ترسە فەئینەکە لەم تەرا شەیئەن تۆ هیچت نەبینی. کابرا دەڕواتە دەرەو دەڵێ بەلا وەڵڵاهی ما ڕەئیتو شەیئەن وەڵڵاهی ڕاست دەکا هیچ شتێکم نەبینی. بۆ ئیبن سیرین ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ بەم شێوازە پێی زانی کە بە خەوی و نوچکە تەعبیری ئەم خەوە هی ئافرەتە هی پیاو نییە بریتی لە حەمل ئەو جا تەفاسیری حەملەکە چۆنە و چۆن نییە و چۆن دەبێەوە پێوەستە بە خودی ئەو ئافرەتەی کە دەیگەڕێتەوە بەڵام ئەم خەوە هی پیاو نییە ئەم پیاوات و ئەم جۆرە خەوەی بینی ئیبن سیرین پێی زانی فەرمووی فەئینەکە لەم تەرا شەیئەن هیچت نەبینی لە خواب ترس. سەیری عەزەمەتی ئەم پیاوە سەیری گرنگی و پیرۆزی ئەم زانستە کە دەمەوێت لە منتەڵەقی ئەو تەفسیر و نمونانەوە پێت بڵێم ئەم زانستە و قاعیدەکانی چۆن دەڕوات کەسێکی کە دێ بڵێ ئیبن سیرین پێی دەڵێ دەڵێ قوربان من لە خەومدا ئەجەلەکوم وڵا میزم کردووەتە ناو دار زەیتونێک دار زەیتونەکە تەمەن دار زەیتون هەمووی بنی هەیە میزم کردووەتە ناو ئەم دار زەیتونە دەڵێ ئەجەلەکوم وڵا کاتێ میزم کردووەتە ناو ئەم دار زەیتونە خودی میزەکەم زەیتی زەیتون بووە خودی زەیدەکەم میزەکەم زەیتی زەیتون بوو کردوومەتە ناو دار زەیتون. سەیری سەرسوڕهێنەری ئەم زانستە لە چیایی ئیمام ابن سیرین دەڵێ تۆ بکەڕێ بە دوای دایکتا دایکت چییەکا وتی وڵای قوربان من کاتی خۆی ئەمە لە وڵەتە لە وڵاتانی کە ئیسلام فەتحی کرد من هێنراومەتە ناو وڵاتی ئیسلامیەوە ئاگام لە دایکم نەماوە بەس دیارە دایکیشم ئەکید هەر گیرا و هێنرا و برا و بەسەبی و دوای فرۆشرا و نازانم تی دەی بگەڕێ بە دوای بزانە ئەم خێزانەی خۆ دایکی نییە کابرا ئەنگەڕێ سوبحان الله بۆی دەرەکەوێت دوای لێکدانەوەی ئەو تاریخی کە خۆی براوە ئەو جۆرە مناڵەی کە ئەو لێی سەرراوە ئەو خاوەنی کە ئەم مناڵەی کڕیوە ئەو ئافرەتەی کە ئەو کەسەی کە ئەو ئافرەتەی هێناوە عینی تەفاسیل دوای گەڕانێکی زۆر بۆی دەرەکەوێت سوبحان الله دوای تەمەنی تەمەنکردن و گەورە بوونی ئەو جاریە کە هاتووە ئەمیش کۆی لەبووە کڕیوێتی دوای زەواجی لەگەڵا کردووە قەدری خواوا دەدەچێت دایکی بۆ ئیمام ابن سیرین ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ بەو شێوازە بەرێزانە تەفسیرەکەی بۆ کردو کابراش ئەو کاتە کە پێی زانی طبعا بە خودی پێ زانی نەکە ڕاستە خۆ نیکاحەکە باطڵ دەبێتەوە و دەگەڕێتەوە لای دایکی. کەسێکی بڵای ئیبن سیرین دەڵێ قوربان من لە خەومە طبعا ئەمە تەفسیرە بە مەعنا دەڵێ قوربان من لە خەومە خەبیسم خواردو کە کاتی خۆی دقیق و زەیتیان تێکەڵاو دەکرد ئێستا خۆمان حەڵوای پێ دەڵێن زیاتر لە ئێستایە هەندچەند لە خلیج جیایە لەگەڵ حەڵوای کوردستانی خۆمانە وڵاتە عەرەبیەکان بەڵام لە کوردستانی خۆمانە عادەتەن بە حەڵوا بەناومانگە و زەمانەش هەبوو دەڵێ قوربان من ئەوم خواردووە لە ناو نوێژە حکمەکەی چی
الله خودی خواردنەکە حلاله و طيبه و هیچ اشکالی تیا نیە پاکە بەڵام لە ناو نوێژا دروست نیە کاتێ تۆ کارێک دەکەی خۆی چاکە کێشەی نیە پاکە بەڵام لە کاتێکی ناشەریعا دەیکەی ئایا پرسیارت لێ دەکەم لە کاتی ڕۆژووە توخنی خێزارت نەکەوتووی ئەڵێ بەڵا وەڵا لە داوە دەستی نەکەیت بگەڕێنەو لە خواردست تۆ بکەو کەفارەتەکەی بدە جارێکی تر دووبارەی مەکەو سەیری مەڵۆمەتە سيريم مقياس جواني ام زانستا ام ليك دانا وكوت من دي لزانايا بمعنى ليك دانا ودك كابلايا كتر ديولا ام المسيدين دالي قربان من لخوم دا ريشم حتى سر اجنوم هاتب منيش سيرم دكرت ريشم تا سر اجنوم هاتب منيش سيري دكم سيري ريشم دكم ابن المسيدين بي دالي تتشكاري دالي من بانك بيشم دالي لكاتي بانك دانا سيري ديوارو سورو ناومالي دراو سكاني مزقود ناكي كابرا شر دكاتو سر داد خاد الله بلا قلبه الله لخواه بترسيو بقرار امش بي دو تريد جوريق لتعبير بچي جوريق لتعبير بمعنى كرق عيني عملكك خوي عمليكي جوانا بلا بخرابة مكاني هنا وبو تتاوان بو تعبيدي داوة وكا لكاتي بانغانا كارينا شريدك بهمان شواز لزماني ابن سيرينا عبد الملك كوري مروان كويش إكيك لخلفاء غوركان عبد الملك كوري مروان كوري حكم الأموي خود بيني كلا محرابة أجلكم الله بينجار ميز دكات إمام ابن سيرين الله أقرم خويته بمشوازة بينج كس پێنج کەس لە ئەولادی تۆ چی دەکات دەبێتە خلافە و یەک بە دوای یەک لە دوای تۆ جێنشینی دەگرنە دەست و فعلەن وابوو لەسەرەی پێنجەمیانە ئێتە خلافەی ئەمەوی لە ناو چوو دوایەوە ئەزیزانم لەسەرەی پێنجەمیانە مەبەستم پێی وەی خلافەی ئەمەوی بە کۆتایی نا خلافەی ئەمەوی وەکو جێنشینی عەبدولمەلیک کوڕی مەڕوان هێنا دوایەوە ژەن بەردەوام بوو بەڵام دواتر نما دواتر شو اندونيسيا دواتر قرار مو بيتو بلان دولة عثماني ودلنا تا ولاتي اندونيسيا ودعي لوجهو مدة حكم ياكر لإسبانيا تا دولة مرابط بيدا ودعي دولاتي تر بيدا ودعي برتوازة ودعي لآخيرة قصة كرنغامو تا مستبتان كسو دولة إسبانيا أوروبا ما بولام أما يكان أوروبا يمبردر عبد الرحمن داخل أوروبا يبرد أوسري عالم إسبانيا تا فرنساش إسلامي يمبر أما يكان بلان دولة إسلامية أنا مانو عباسی که نه نشونی است شونی مقارنه کردم یعنی که چقدر لکی ل زمان ابن سیرین کبرا گفت لای فرمی خود بر ولای افرادی که دراوسی معنی امشو خو کی سیر پیو بینی ل خو مال مالی خو اثر برا فرمی ولای او نکاح ل دلاکر فرمی خود بر شو ولای ولای پیو کی لوینی دی ولای ابی زینابت كامشتي كي زور غورا بو يعني ام تفسير زور قرصا كسيك زور زور خبير نبي زور سقيب ام زانستا نبي زور دلميان فلو قربان شوان والي والله يبيعو كي لويني يهودي والله ابي الزينابت كامشتي كي زور غورا بو يعني ام تفسير زور قرصا

إلا دبي قناعتي بخودي زانستك بو بتا أو ثقي بنفسي خوي بدروس كدبي كمش بلغي دي سانجاري كتر لسروي كأم زانستا علم علم بكتاب ودو كتاب بليك دانا ودو ليك دانا وا بدل خوش كردني خلقو بيستني أم لاولاو عاطفة جولاني خلق أم زانستا ناچه بره خوش بيستانم دبي بخوان بريد دبي دقائقي أم زانستا بزان بريد بو إمام ابن سينا رضا رحمتي خوي لبي او تفسير دكا ابو كابرا وفعلا تفسير كجي واقعي دردشي وواش دردشي هل زماني ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي كابرا اكديد دل قربان من لخوم دا ارز دكي علمو بروبو مينابي ارز دكي علمو بروبو مينابي امام ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي دل تو حزن لاكي ڕێگرینا کەی لە بوونی منداڵ لە کاتی جماعکە خۆت تەواو بیت و پێشەوەی کە من یەکە بێتە دەرەوە خۆت هەڵگریت و بێتە دەرەوە دەڵێ بڵێ دەڵێ دەی ئەوە ئەو مانای ئەو خەوەیەکە هەت ئەو تەفسیر دەکەیت ئەم حیکایەتانەی مەبەستم بۆ خۆشەویستانم تەنها بریتی نیە لە کۆمەڵە قەسەس و چیرۆک وەکو ڕاڕەوێک هەر هەمووی بریتیە لە شوێن و ئاتەواری چۆنیەتی تەفسیر وچونیتی لیک دانوی خول لان زنان رضا رحمتی خواهن لیبه کچون بوش یوازه ورده هاتون لسر ام زانسته ایش یان کردوه وچون هچ کسو شوازه تفسیری بو کراوه به هر شوازه کی جیاواز بلا ما یا خوش شویستانم دوی ام دین سر کو ملک تفاصیلی تری ام زانسته لوانا مثلا آیا ام تفسیری خوی که ام باسی دکه نبتو کاری ثابت بونی حکم شرعی كديالا مش كشم كشم كيتري لسر لبيني زانايرا بتايبتي متصوف زور احكام شرعي لسر خو بنياد دنين قولي درست الراجح خوش بيستانم لباري اوي اي احكام شرعي مبني دبي لسر خو اي حكم شرعي حلال وحرام دياري دكري بوي خو دلينا قال زماني بيغمري خو عليه الصلاه والسلام وليقدانوي بوكا او باقراري بيغمري خو عليه الصلاه والسلام بالي خو دبيتا ثابت بوني حكم شرعي حلال بوني حلال حرام بوني حرام بشرتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام تفسيري بوكا ولي الدانوي بوكا قطعا ما ببي هيش خلافك علماء لسري كوك اول زماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام نمونج مع الزور بنمون عبد الله كوري الذي كوري ابن عبد ربي رضا ورحمة خوالي لي بي دفن ميكاتك لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على أن يضرب بالناقوس لكاتك يضرب بالناقوس لكاتك في غمري خو عليه الصلاة والسلام رأي كوكو لسروي ك بوتشون يتي بانغدان ديارة كنوش فرس كرا وامر كرا ببانغدان كوبونا ولا بيني خو انا كيما شون خلق بانكي بونيوش هل يك يشتيكي ودو زوري انو تياني بابا وكو شون نصارى كان زنجلي دادن يمش زنجلي دادن في غمري خو عليه الصلاة والسلام وهو له كاره لحديث كافر من زور زوري بنا خوش بو لبروي زاني موالي موافقته النصارى وموافقين النصارى في خبريش خواش عليه الصلاة والسلام قد حزين كردو موافقي أهل الكتاب لسرتين نبوته نبي وكم مدارا كردن دو هيش حرام كلا وخوش حرام كردو بهيش يوازق لهيش زمان كان جائز نية موافقي أهل الكتاب بكريت الأمور دينا في خبريش خواش عليه الصلاة والسلام بين أخوذ بلام جاري هيش تيكي ترنها تبو هر اوابو باس کرابو دلیل لو کشم کشم کما بود بینی صحابه و مشاوری پیغمبری خواه علیه صلات و سلام پیان خوام بینی افرمه فطاف بی طائف کسی اک هاد بولم و علیه ثوبان اخضران دو لباسی صوزی بسره و بولا بردابو اللہ ناقوسی که پیبو کبینیم ناقوسی که پیمود اتبیع ناقوس او ناقوسا پیدا فروشی زنگلی داره و تیجا بود چیتا و تمرا خلقی پی بانگ دکم بونیوش دلی کابرا پیوتم افلا دلوک علا خیری می ذالی کارا بولو چاکتر پی دارم من اقوز زنگلی داده چی ایشت پیدی لو جوان ترد پی بولو تم چیه و تی بلان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تا آخری بانگ همین بانگی پیوتم فمك بياني خبرن بو اكثر شو بلاي بيغمري خو عليه الصلاه والسلام يا رسول الله رايت كيت وكيت او خوك يبيني بو اثر بيغمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي انها لرؤيا حق ان شاء الله امر رؤياك يزور دروس تو بنجاوا كردي بشريعه كاتب

تكراري بيغمري خو عليه الصلاة والسلام خوك أبو بشريعت نكبر مجرد خو خوي بو يدا فرمي كبان درا أمريك ببلال فرمي بشو بان دل شويني كي برزا فرمي كعمري كل خطاب جوي لبان قبي يكسر رادكا وهو يجر رداءه أو دبا بلده نيوز لكاني للريال لبردكا ملا نجز لكاني جيرا ورداء كي دعي برايك شان رايك شو عبا كي دا بوشي لدروا فرميوتي والذي بعثك بالحق سوين بوي براس تدوستي توين عردوا أين يمن بيني ولا خو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ولله الحمد سواسي خوي لسلك كواتن لزماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام خو بلاي حقي بي ديارة خوي أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام خوشي بيستانم هر هموي وحي خوي أنبياء هر هموي وحي هر هموي راس تدرسته وباسي خوي خودي بيغمران ناكم باسي خودي غيري بيغمبران داك مينا خودي بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام وحي حتى أثريك معنى لابن عباس وكذا فرمي رؤية الأنبياء وحي لكن أقل أثرك كشيك بالله إسنادك يا وإجماع زناني إلى سروي خوي بيغمبران هموي وحي ونج إشكالي تياني وسرتاي خوي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام يعني وحي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بوحي زنان دفرمون هو كاري أويك خوي بيغمبران وحي لبردوشتا يك أجر راس تدرس نبي للشيطان ويا خويان حقك لا أخوا ويا للشيطان ويا الشيطان يزور لو كم تري عريبة كغمر عبك يا ظالب بسري أنا يا تأثير كات سريع كاتب مستحيلة شياطين يريك عبب يا غمران دوهم يا غمران شايان بخبر لي أنا خبر دائم يا غمران على نبي عليه الصلاة والسلام بخبر ككسي كيش بخبر بوشتي بيودرا دبت وحي كبيغمبر بي طبعا دبيت وحي كاتر رؤيا ينبيا امي وحي بلا بس خلقي ترى كما قال خو بيني على زماني بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام اقراري في كل بيغما دبيت الشريعه بلا من دوي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام نابي الشريعه بولا بروي اولا شريعه كامله ثانيا خش يستان لبر خاطر يونا كيما التهمه بدينا بال اولياء رضا رحمتي اخوان لي بنا لبرو ايما نازاني نسبتي درستي وراستي قسمتي جدایی و جوازی لبین یک عشونه. و دوای وش چیش تیک حلال دکره، تو چیش تیک حرام دکره که لشیریت اسلامه. وی شیریت کامله. بلام آیا تاوی خلقانه گیز زور خلو دکن ل دجی رؤیا و دجی خو که هر شتک باسی خو کرد راست و خو معاذ الله و کو گالت سعیدی دکن و کو دل خود بینی. اتار بو به استهزاء سال زمانی عربیا و دولتی عربیا بگری کسی که گالتی پیو کنند دل تحلو. وتخو بيني يا دلان لخوت او كل كردواري خو معناها كما امريكا رساتك استهزاء بشي عزم كري بخو كاتك في غمري خو علي صلاه وسلام فميتي بشي كره في غمراتي ذكري كاري خو بكري اي ذكري فتو بي غلاي كري تو بالي زنا يغنا زنا مساله حلال يا حرام ولا خو يا بي دلان بالي وكو خو فتو يبدا نسري شو نك ديار نامني جيغي غرامني حقيقه يكونه به بابتي غلا ذكري تو كومل لوشتاني كفي وسط مدينه بخو بلا يقلع يذكره توا بلا حكمي كي تازب بهن ردنا أما حكمي كهي يقلع يبكره توا بس حكمي كي تازب خلتنا وإسلام بلا أعمى بخو بيانوتوم اشتيوا قطعا يكو بانغا كي عمري كوري خطاب كالخوا بيان يا صحابة كيتر بلا أعمى لخوا بيانوتوم ناكريت أي بوبو أكرا لبريب في غمريق عليه الصلاة والسلام بقراري لسك إن دواي زماني أوان بيتش يوازيك لهيش زماني كا هيتش تكثاب نامي بخ ديسان برساري كتر ديتا بيشاوا اما دلين او كساني كخو دبينن ديالا بشكاني خو مان باسكر بلا او كساني كخو دبينن شوار بشن بشي كان بيغمبرانا كوت مان رؤيا كان همويا الحق ودروسنا بشي كان فسقو كفارا بشي كتريان بريتيا للصالحين رؤياي صالحين بيو تشاكان بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فري بشي كلب نبوات كديارا مع الأسف وبداخة والرشقاري أمرو دا بكم سيدي أم حقيقة ذكرت حقيقتي زور استيارة وتا برو كوتا اي زمان برو زيادة بيستد با قوري بيستني خوا چونك پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرلا آخر زمان زور كم نزي كرو بي اي مؤمن درو كات زور وي زوري غاز دك و پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميوتي جزء اكلا نبوت كفرميوتي جزء اكلا نبوت جزء من 26 يعني 25 يعني 46 جزءا من النبوة بشكل شلو شش بجلة بيغمبراتي أعوى ما بس تبيشي كده فرمي الرؤيا إيمان ده بشكل بيغمبراتي علماء ده فرمون رضا رحمتي خوان لبين ما بس تي أويا
كوكو تشون بيغمبراتي الراستا رويي ما داريش راستا وكو تشون بيغمبراتي اطلاعي تيا بسر غيب شتي نارون رون دبيته وشتي غيب بوت اشكرا دكات شتي مستقبلت بيدلي بهمان شواز رؤياش وكو تشون غيب لناو بيغمبرانا بيان دوت لي بوحي رؤياش غيب دو اشكرا دكا بلام ببشك لتشلو ششبش وهميشش راستا و به هیچ شوازه گمانی تدا نیه باسی چی دکم باسی رویای حق دکم رویای صالح حق پیغمبری خو علی صلوات و سلام فر بیتی بشکل پیغمبراتی بشکل پیغمبراتی یعنی و کشون پیغمبراتی راست و درست و حق و هیچ گمانی تدا نیه و هیچ نادرستی که تدا نیه و شتی شعراوه دیده تسر و شتی جر بر رده نیه تسر به همان شواز خوی ایمان داری جو ایتر اوی که لهند روایت فرمویتی 25 27 26 جزء من النبوة يعني 46 يعني 50 جزءا من النبوة يعني 32 جزءا من النبوة أمانة جاوازي أم رقمك لحديثي صحيحات وفرتايو لشوينك بشيوازك باسكراوة زانايان دفرون توقيفية كوقولي دروس طراس هل ذاكي تدفرون بوي أم جاوازي دروس بولا بروي مراتبي بيغمبران جاواز باعتباري بيغمبريك خواكيتو تلوششة باعتباري بيغمبريك تنبيتا بشتو بيز باعتباري بيغمبريك تنبيتا بنجا اعتباري مراتبي بيغمبران جاواز عندك لندا باعتباري جوني وحي بو بيغمبران فرقك اخوي بروردقار راست اخو قصر لقلاكا قل بيغمبريكا لويك جبريني بو بنيري راست اخو وحي للاين اخوي بروردقار بقوة ترى لويك للاين جبريني بو هر دوكي هر وحي هيش قماني تداني لروي الراست ديو هر دوكي هر وحي ببي هيش قمانك لا صدقي بلام للاين اخوي بروردقار وببي حجاب بيروستر لو يكل لها جبريل وبي بواسطة و جبريل خوي لسر شوازي خوي بي بيروستر لو يلسر شوازي كسك بيتلاي بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام طبقاتي وحي مادم جاواز ضلن بشكاني خويشك بشكاني بيغمبراتي جاواز عندك كتب ضلن نخي بيوند بوقت كانوا وقتي وحي هندق لها دكاتي ترى زياتر بقوته وزياتر شوازك على كل جملة هشتك بيت ماذا من شريعتي إسلام بيد بكرا وبشك اللي بيغمبراتي أوين سرتو مطلوبة بذلك شون بيغمبراتي راس دروستا وشون بيغمبراتي غيبة بو هل داتوا بهمان شواز رؤياي صالحة أو معنى كيتي غيبي لا أشكرا دكا وهروع الراسيك بو أشكرا دكا وقال تكردنيش بخو وبحقيقتي خو وبتفسير كردني خو وبخدي أمزانستا معاذ الله إنسان برو قبراهي سر لشواء وهند جار برو كفريش دمع قراغ داري خوينا أو خوي صالحي خوي كفار أزيزانم آيا إموت ما خوي صالح وبيال شاكان هميشة راس دردشي أغلب خوي بيغمران هميشة صالحين أغلب خوي كفار آيا راس دردشي آيا دكري كافر خوي ببيني الراس كاد قولي درستو الراس تخوش بيستانم أوي كبالي كافريش دكري خوي ببيني بيتجي وكو مليكي مصر عزيزي مصر مليكي مصر لزماني يوسف عليه السلام أخوي بيني خواك جياته جي شان صادق حق ودعي بو بخوش أسر بنياتي أساسي أو خواه بيغمر يوسف ملكو ينبوتي تطبيق كربا سر شعري مصر ودعي بيغمراني تري هنا ودعي ذريتي خوي تا دعي موسى وعيسى وتا زماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام آثاري نبوت لمنطقي مصر وشوار دوري أما أبويا لسر أساسي خو أو ملكيك أخوي جورا وعدي بيد أبو ربي قد آتيتني من الملك أساسي تفسيري خو تفسيري الرؤيا لزماني خوي دا خوي جورا بهنا برجستا كسرت أكيد بيني خوي كابي أيكي كافر بك لو كاتا كافر بك إذا خلاف يدوا يا مسلمان بويان أنا لو كاتا بمعور كات خوي بمعور ده تجي أكرب ده تجي بلي بلام كم جار ده تجي اي باشا عادي تجيب بشكل بيغمبر عادي شكا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمتي الرؤية صادقة بشكل بيغمبر عادي أم بشكل بيغمبر عادي قطعا ببيه هش خلافك الرؤية إنساني بمعورنا بشكل بيغمبر عادي مقصد كم هو دار مرون به اما دليم رؤية بمعور دي تجيب إلا لايك جهود من رؤية صالحة رؤية حق ودرست بشكل بيغمبراتي يا توش دلي بيباور اكري رؤياي درستو رازبو ببيني يا كبيني ابيت بشكل بيغمبراتي نخير بو
خطوة تتشير رؤية شاكو باشا بشكل لبيغمبراتي هي ونابتا بشكل لبيغمبراتي بو لبراو أغلبي نادرستا باشا دروستا كشي وكوشون كاهينو وكوشون سحرة ومشعبي ذكان جار جار شتي الراس دلينو بهمان شيواز كسي بيباور دكري جار جار شتي الراس ببيني لخوا كات الرؤية بيباور حم دكري تسر كهنو سحرة ومشعبي ذكان أوانيك جادو قرن رؤية إيمان دار حم لكري تسر نبوتو كخبراتي ببلغي شي ببلغي اوي كبي غمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي رؤيا المؤمن او قيدي بوزيات كبي غمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي رؤيا ايمان دار بشكل النبوات غير يوا ليش هذا كبينا ودري بشكل نبوات كاتو تقسيمي رؤيا اوش كومولك لا نمونه لشونيتي تطبيقي ونهي عملي تفسيري خو تار دينك وتاي اوانيا وام بشيان وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن سي آياتا داويد خوشبون دكات بو أو كسي كدي خوينت تخواي قولي لخوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان ببي توانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكار سيدار انزام دادات.

0: هر کسیک ام ویرده بخوینت اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نه زانت کاتیک کجی هشت چی بدوای دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: بغنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تهارجار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی به خدمتکار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر تويت سرزيگاي خوتن اوا دست نويجيك بگرا وكو دست نويجي نويجو پاشان لسر لاي راست رابكشيو بله
1: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خوانت فرمویتی اگر بمرد لسر فطرتی اسلامتی دمرد
1: استغفر الله و اتوب الی استغفر الله و اتوب الی استغفر الله و اتوب الی أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو غمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي دي درياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زويدا

الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة

إليهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق